إن رقية أكبرهن، ثم زينب، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه عليه الصلاة والسلام. ومن كرامتها أنه لم يتزوج امرأة قبلها ولم يتزوج غيرها في حياتها، ولا تسرى إلى أن قضت نحبها، فوجد أي حزن لفقدها، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا مع كامل الصبر والتسليم لله رب العالمين، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. وكانت رضي الله عنها رابطة الجأش، عاقلة مصونة، وقد ثبتت جأش النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أول مرة في غار حراء، فرجع إليها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده ويقول لها: زملوني زملوني. فلم تفقدها شدة الصدمة وعيها، بل كلها رزانة وتعقل وصبر وتحمل، ونطقت بالحكمة وقامت بالخدمة، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل أي التعب، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف أي تكرمه، وتعين على نوائب الحق. فخففت بهذه الكلمات الطيبات ما كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه في ثوان معدودات، ثم انطلقت مسرعة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل تنقل له خبر ما وقع لزوجها عليه الصلاة والسلام، فطمأنها بأنه رسول هذه الأمة، وأن الوحي قد جاءه كما جاء لموسى ومن قبله من الأنبياء. وهكذا كان لخديجة شرف الإسلام الأول، وشرف العلم بالوحي المنزل، وشرف احتضانها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأمر الذي نابه، وتخفيفها لشدة ما أصابه، وكان هذا دأبها معه صلى الله عليه وسلم حتى ماتت. وكم كان ينبعث من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم البشر والسرور لما يحظى بزيارة صديقات لخديجة بعد وفاتها، فما هو إذا رآهن حتى يطيب بذكرها وتتحرك فيه الشجون عرفانا لفضلها وقدرها. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة أي صفته لشبه صوتها بصوت أختها، فتذكر خديجة بذلك فارتاع لذلك، تغير واهتز سرورا، فقال: اللهم هالة، أي اجعلها يا الله هالة، أو هي هالة. وهكذا فإن الجزاء من جنس العمل، فإنها رضي الله عنها لما قامت بنبي الله أي بخدمته الذي هو زوجها خير قيام، وأحسنت إليه بإنفاقها من مالها عليه، ولم تتبرم أي تتضجر من معاشرتها له مع طول المدة، بل لم تسمعه ما يؤذي من قبيح الكلام وسوء الفعال، بل آمنت به وصدقته وثبتته وربت أولاده وصبرت على ما يلقاه من أذى قومه، فأحسن إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها بدوام ذكرها والاستغفار لها والثناء عليها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكان ذلك في حياتها رضي الله عنها. زاد الطبراني في الرواية المذكورة فقالت: هو السلام، ومنه السلام،
وعلى جبريل السلام، أي أن الله تعالى هو السالم من كل آفة ونقص، وهو المنزه عن كل نقص وعيب، فرضي الله عنها وأرضاها وأكرم مثواها وحشرنا معها تحت لواء حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. إن معرفة الله لا تكون بمجرد الاعتراف بوجوده، فإن كثيرا من الناس يعترفون لفظا بأن الله موجود، لكنهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين بالله، كاليهود الذين نسبوا إلى الله تعالى الجسمية والجلوس والتعب. إنما الإيمان بالله أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله موجود لا شك في وجوده، لا يشبه المخلوقات ولا يتصور في الأذهان ولا تبلغه الأوهام ولا تحيط به العقول. وهذا هو معنى قول الإمام الجليل ذي النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وأن يعتقد المرء أن الله أزلي أبدي لا يطرأ عليه أو على صفاته تبدل أو تغير، كان قبل المكان بلا مكان، وبعد خلق المكان هو موجود بلا مكان ولا كيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق فليس جسما، وخلق الضوء فليس ضوءا. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. فالله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، ليس ضوءا ولا روحا ولا جسما كثيفا أو لطيفا. فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه لله ولا مثيل ولا نظير. فهو الذي خلق العالم كله، خلق النور والظلمة، فيستحيل أن يكون مشابها لشيء من خلقه. وأما قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فليس معناه أن الله نور بمعنى الضوء، ومن اعتقد ذلك فقد ضل وكفر. وإنما معنى الآية أن الله هادي أهل السماوات والمؤمنين من أهل الأرض لنور الإيمان، كما فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والملائكة هم أهل السماوات، وأهل الأرض هم الإنس والجن. فالله تعالى هدى من شاء من الإنس والجن، وهدى الملائكة كلهم للإيمان. والإيمان نور الله، فمن رزقه الله الإيمان فآمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا نور الله قلبه. قال تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ففي هذه الآية ضرب الله مثلا للإيمان الذي في صدر المؤمن بأنه كالمشكات فيها مصباح، والمشكات أي الطاقة المسدودة، لأنه لما يؤمن العبد بالله ورسوله صار قلبه فيه نور الإيمان. ثم لما يتعلم هذا المؤمن القرآن
ويعرف الحلال والحرام صار فيه نور على نور، فلا يجوز العدول إلى القول بأن المراد بهذه الآية أن الله نور بمعنى الضوء، لأن ذلك كيفية، والكيفية يستحيل أن تكون إلها. ثم إن قوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على أن الله ليس نورا بمعنى الضوء، لأنه لو كان ضوءا لبطل ذلك، لأن الأنوار متماثلة. وقوله تعالى مثل نوره صريح في أن المراد به أن النور هنا مضاف إليه، فهو بمعنى الهداية. وكذلك قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. ثم إن النور الذي هو ضوء مخلوق لله تعالى، كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور. فإذا يستحيل أن يكون الإله ضوءا، فثبت أنه لا بد من التأويل. وقد ذهب العلماء في ذلك إلى أقوال، فقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله هادي أهل السماوات ومن شاء من أهل الأرض لنور الإيمان، وهو قول ابن عباس والأكثرين. وقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله مدبر السماوات والأرض بحكمة بالغة. وقال بعضهم المراد أن الله منور السماوات والأرض بنور خلقه. فيتبين لنا أن أحدا من العلماء المعتبرين لم يفسر الآية بأن الله نور بمعنى الضوء، فلا يجوز أن يقال إن الله شبه نفسه بالضوء الذي يوضع في الطاقة يسقى بزيت الزيتون، بل المراد أن الله هو الهادي، وأنه هدى كل الملائكة أهل السماوات، وهدى المؤمنين من أهل الأرض. وهنا لا بد من التحذير مما ينسب إلى الله من التشبيه والتجسيم في بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي، كما ذكر في الكتاب المسمى مولد العروس المنسوب كذبا إلى ابن الجوزي، حيث قيل فيه إن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. ففي هذه العبارة نسبة الجزئية إلى الله تعالى، والله منزه عن الجزئية والانحلال، ولا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام، والله منزه عن ذلك لا يشبه شيئا من خلقه. فهذه العبارة التي هي مذكورة في الكتاب المسمى مولد العروس يجب التحذير منها، لأنها توهم أن الله ضوء وأن سيدنا محمد جزء منه، وتوهم أن سيدنا محمد خلق من نور، وهذا كله كفر والعياذ بالله. فالله تعالى خلق النور فلا يشبهه، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس جزءا من الله، لأن الله لا يتجزأ، لأن ما يتجزأ ينتهي، وما ينتهي لا يكون إلها. وقد قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا. ومن الكفر أيضا قول إن محمدا خلق من نور، لأن ذلك تكذيب للقرآن، فقد قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. وليحذر من مجرد قراءة الكتب دون التعلم من أهل العلم، فإن كثيرا من الكتب فيها من المفاسد والمهلكات من تشبيه الله بخلقه وغير ذلك من المفاسد. وإذا عرضت لنا آية
أو سمعنا بحديث يوهم ظاهره أن الله ضوء أو يوهم تشبيه الله بخلقه، فلنسارع إلى القول إن هذا النص له تأويل، لأنه لا بد من موافقة القرآن بعضه بعضا. فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على التنزيه ويجنبنا التشبيه، إنه على ما يشاء قدير.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله الأول بلا بداية، الآخر بلا نهاية، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على النبي العربي الممجد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعد أن أخذ بمنكبه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا أي مدة إقامتك فيها كأنك غريب، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق الغريب به في غير وطنه الذي لا يزال مشتاقا إلى وطنه عازما على السفر إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام أو عابر سبيل أي جائز طريق، لأن الغريب قد يسكن بلد الغربة ويقيم فيها بخلاف عابر السبيل أي المار في الطريق، فإن شأنه أن لا يقيم ولا يسكن. والمعنى كن في الدنيا كغريب بل عابر سبيل، وفي ذلك حث على احتقار الدنيا والفراغ منها والزهد فيها والاقتصار على أخذ الضرورة المعينة على الآخرة، وهي ما تكون بقدر الحاجة، لأن الدنيا في الحقيقة دار مرور وجسر عبور. وهذا معنى قول سلمان الفارسي رضي الله عنه: أمرني خليلي عليه الصلاة والسلام ألا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكب. وسيدنا عيسى عليه السلام قال: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقد قال الشاعر: أتبني بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو عقلت قليل. لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان فيها يعتريه رحيل. وما أحسن ما قيل: تسل عن الدنيا وكن متجنبا زخارفها واعتد للسير والسفر، ولا تلتمس منها سوى ستر عورة وقوت كفاف، وارض منها بما حضر، وإياك يوما يستميلك مالها، فكم من غني بعد مال قد افتقر، وما هي إلا دار يسر وعسرة وفرح وأحزان، وفي صفوها كدر إذا جمعت شملا سعت في فراقه، وكم خربت قصرا وكم عمرت حفر. فلا تعلق قلبك في الدنيا واعلم أن الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم كل يوم زادا لما بين يديك فافعل واقض ما أنت قاض من أمورك، فكأنك بالرحيل وقد بغتك فكيف يركن إلى الدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره؟ فقد قال بعضهم: أياما له في باطن الأرض حفرة، أتأنس بالدنيا وأنت غريب، وما الدهر إلا كر يوم وليلة، وما الموت إلا نازل وقريب. وقد روي عن أبي زكريا التميمي رحمه الله تعالى أنه قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقوش فطلب من يقرأه، فأتي بوهب بن منبه رحمه الله تعالى فقرأه، فإذا فيه: ابن آدم، إنك لو رأيت ما بقي من أجلك لزهدت في طويل أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، فإنما يلقاك غدا ندمك إذا زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، وتبرأ منك الولد والقريب، ورفضك الوالد والنسيب، فلا أنت إلى دنياك عائد ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة، فهنيئا لمن زهد في الدنيا ورغب في الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام.
1: اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا

وملائكته ورسله، على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء.

صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا

جليل المقدار، يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار، أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر، النبي الرئيس والجوهر النبي.

0: وسلم.
1: الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدام، كثير الأنام.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاةً وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا المسلمين، وأهلك أعداءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارا.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

شهدي. اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا قلبك قد حصدت يدي يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

0: تمثل بالقرآن الكريم.
1: اقرأ القرآن
0: وقل يا رب يا الله إني رجوتك لا تخيب لي رجائي بفاتحة الكتاب افتح إلهي لمن يدعوك أبواب العطاء بسورة آية الكرسي ربي كذا وبآل عمران النساء سألتك فاقض عني الدين واجعل إله العرش عيشي في صفائي بمائدة وأنعام تحنن وأنعم يا إلهي في قرائي وبالأعراف عرفني صفاتي لأشهد وصف ذاتك بانجلائي وبالأنفال ثم التوبة اقبل إلهي توبتي وأزل عنائي بيونس يا إلهي ثم هود ويوسف رقني رتب الولاء برعد نجني من رعد يوم يشيب الطفل فيه من العناء بإبراهيم والحجر استجب لي حنانا منك يا ربي دعائي.

علي نورا، وبالنور اكس وجهي بالبهاء، وبالفرقان فافرق بين حق وبطلان، وفرق ذا افتراء، وبالشعراء أنعم يا إلهي بمحو خطيئتي وأدم ولائي، بجاه النمل رب الخلق عمر بذكرك مسكني وكذا فنائي، وبالقصص اجعل اللهم علمي وفهمي فيك مملوء الوعاء، بحق العنكبوت استر عيوبي بستر منك يا رب السماء، وبالروم ارم أعدائي بسهم يعاجلهم سريعا بالفناء، بلقمان علي أفض علوما وهب لي حكمة تمحو عنائي، كذلك بسجدة تب واعف عني، وبالأحزاب أهلك ذا اعتدائي، بحق سبا وسورة فاطر يا إله اجعل على التقوى انطوائي، بياسين سألتك حفظ ديني وإيماني ولطفا بالقضاء، وبالصافات يا ربي وصاد، وبالزمر اكفنا زمر العداء، بسورة غافر فاغفر ذنوبي بفضلك واجعلنها كالهباء، بسورة فصلت يا رب فصل رقاب المعتدين الأشقياء، بحاميم وعين سين قاف إلهي فاحمني من ذي افترائي، بسورة زخرف ودخان نطفئ لنار الشرك أهل الاجتراء، بجاثية وأحقاف أعنا على القوم اللئام الأغبياء، بجاه محمد رب اقض ديني وبدل ضنك عيشي بالرخاء، بفتح يا إلهي افتح علينا فتوح العارفين الأصفياء، وبالحجرات يا ربي وقاف كذا بالذاريات أزل عنائي، بجاه الطور والنجم اجل همي، وبالقمر اهدني لسنى الضياء، وبالرحمن يا رحمن فارحم لضعفي واشفني من كل داء، بواقعة إله اجعل نصيبي كثيرا عند قسم الأنصباء، وقو بالحديد الجسم مني ومن بصحتي وأدم شفائي، وأنعم في مجادلة وحشر بيوم الحشر ربي في نجائي، بممتحنة وصف صف نفسي إله العرش من دنس الرياء، بجمعة اجمع اللهم قلبي عليك ومنك لا تقطع رجائي، وطهرني إلهي من نفاق وألبسني ثياب الأتقياء، بحق تغابن وكذا طلاق وتحريم وملك زد غنائي، وبالقلم امحو عني كل ذنب وأثبتني بديوان اصطفائي، بحق الحاقة اقسم يا إلهي بقهرك أهل كفر وازدرائي، بحق معارج نوح وجن تول هدايتي واقبل دعائي، وبالمزمل المدثر اجعل رضاك علي منشور اللواء، إلهي بالقيامة كن مغيثي وبالإنسان أجزل بالعطاء، بحق المرسلات إلهي أرسل على الأعداء أنواع البلاء، وبالنبي

نازعات جعلت إليك يا رب التجائي وبالأعمج لمرآتي وأتحف فؤادي منك في كشف الغطاء وبالتكوير ربي وانفطار كذا بمطففين ارفع بنائي سألتك بانشقاق لا تكلني لنفسي واهدني أي اهتدائي إلهي بالبروج تول أمري إذا ما ضاق بي رحب الفضاء بسورة طارق ربي أجرني من البلوى وطارقة الوباء وبالأعلى وغاشية وفجر إلهي سيدي زد في علائي وبالبلد الأمين إلهي برد لهيب القلب من نار الجفاء وبالشمس اجل أحزاني وهمي وفرج كربتي وأدم صفائي بليل والضحى يا رب فاجعل ذنوبي بانمحاق وانمحاء بحق الانشراح اشرح فؤادي وبالتين اعف عني واشف دائي بسورة اقرأ اللهم هب لي علوما من علوم الأصفياء وبالقدر اجعلا قدري رفيعا على الأقران محمود الثناء بقيامة أقمني في نعيم مقيم دائم يا ذا البقاء بزلزلة كذاك وعاديات وقارعة أزل عني عنائي إلهي بالتكاثر ثم عصر أغثنا واسقنا صوب الحياء وبالهمزة وفيل مع قريش قنا يا ربنا شر الغلاء وبالماعون جد في خصب عيش وبعد الجدب أدرك بالرخاء بسورة كوثر رب اسقني من حياض المصطفى كأس ارتوائي بقل يا أيها اجعل روض قلبي من الإيمان ممتلئ الإناء على قوم بغوا تبت يداهم بتبت أهلكنهم بالوباء وبالإخلاص بالإخلاص خلص فؤادي من مشوبات الرياء وبالفلق احمني من شر نفسي وشر الخلق وامن بالهناء أعذ بالناس رب الناس أهلي وأولادي وكل الأصدقاء سألتك بالكتاب وما حواه وكل الأنبياء والأولياء وبالاسم الذي سألتك فيه جميع المرسلين أجب دعائي إلهي إنني عبد فقير عظيم الذنب مكثار البكاء إلهي لم يكن ذنبي اجتراء ولكن كان في حكم القضاء فإن عاملتني بالعدل ربي فيا لهفاي من طول العناء وإن عاملتني بالعفو حلما فيا بشراي في نيل العطاء إلهي تب وسامح واعف عني وحقق فيك يا رب رجائي إلهي اجذب إلى تقواك قلبي ومن علي في كشف الغطاء إلهي املأ فؤادي فيك علما وأشهدني سنى برق البهاء إلهي من سماء الفيض أنزل صلاة بالتتابع والولاء على المختار خير الخلق طرا وفخر المرسلين الأنبياء وآل ثم أصحاب كرام وأهل الصفو ثم الأتقياء.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كمل الله وصفه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لا يأتي الزمان بشبهه ولا يقوم بكنهه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير الأنبياء وخطيبها. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد دواء الأدواء وطبيبها. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أحل الله له ما كان حراما من النفل والغنائم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي نثر الله عليه الحكمة فجمعها. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد المخاطب بقوله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جعل الله قدوته في الدين أفضل قدوة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جعل الله عروته في الدين أوثق عروة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جعل الله دعوته في الحشر أنفع دعوة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي يحشر تحت لوائه آدم فمن دونه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جعله الله مقتدى به وبدينه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي صدقه أهل الصدق والفضائل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي قامت بصدقه الآيات والدلائل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي آياته تقضي بعظيم شانه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي تلقي القرآن من فصيح لسانه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أقر له بالفضل من كان قبله من الرسل والأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد
الذي خص بالحوض واللوى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرسله الله إلى كافة الخلق بالسوى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي طبعه الله على مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أعطاه الله سؤله يوم التلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أحيا الله به رسوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أذل الله به رقاب الكفرة الجاحدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو بكل خير يوصف. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو بالصدق قبل النبوة يعرف. حبك

سألت إلهي قبل موتي

وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام وأدخل

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

ولا يشرك في حكمه أحداً.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم الكتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
7: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كامل.
8: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رسول الله يا طبيب جمعنا حبك وغرامك.
2: فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور شارع زريق قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري الساعة 8 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأيت إخواني. قيل: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث رواه مسلم ورواه القشيري في الرسالة بلفظ أحبابي. من المهم أيها الأحبة أن تعرفوا أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مذكورة في الكتب، لا في المنام ولا في اليقظة. أما أن يأتي بشكل إنسان بغير تلك الصورة، بشكل إنسان من البشر، ويقول: أنا محمد رسول الله، فيستطيع باللسان، يستطيع، لكن كيف يميز؟ يميز بمعرفة صفات رسول الله الخلقية، صفاته التي خلقه الله عليها، منها أنه أجمل البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله، ومنها أنه أشم الأنف، أنفه يعلوه نور، مرتفع ليس منخفضا، ومنها أنه أزج الحاجبين، ومعناه أن هذا الحاجب وهذا الحاجب متقاربان من غير قرن، من غير تلاقي، من غير اتصال أحدهما بالآخر، ودقيق الحاجبين ليس عريض الحاجبين، ثم هو متماسك البدن ليس نحيفا، ثم هو من حيث اللون هو أبيض مشرب بحمرة. يقول بعض واصفيه من أصحابه: كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراق لونه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذان البيتان منسوبان لسيدتنا عائشة رضي الله عنها. والإنسان لا يخلق كما يشاء، إنما معناه أن الرسول من حيث كمال صفاته الخلقية والخلقية كأنه طلب أن يخلق على تلك الصفة فخلقه الله عليها، وإلا فالحقيقة لا أحد يخلق كما يشاء. الله تبارك وتعالى يخلق العباد كيف يشاء، هو كيف شاء في الأزل يخلقهم على تلك الهيئة، على تلك الصفة، يخلق عباده لما يشاء، معناه حتى يجري عليهم ما سبق في علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية أن يكونوا عليها، مما يطرأ عليهم من الأعمال والحركات والتطورات حتى تنطبق عليهم تلك الحالات التي شاء الله أن يكونوا عليها، خلقهم على ذلك، خلقهم كيف شاء ولما يشاء. فإذا رأى الرائي في المنام أو في اليقظة إنسانا جميلا جدا، فهذا لا يكفي لكونه هو رسول الله، بل لا بد من معرفة تلك الصفات الأخرى، ككونه أزج الحاجبين، شديد سواد الحدقة، متماسك البدن، وكونه ربعة إلى الطول، هو معتدل الطول لكنه إلى الطول، معناه ليس طولا زائدا، إنما هو في أدنى مراتب الطول، كان في أقل مراتب الطول. ثم كان عليه الصلاة والسلام شعره أسود شديد السواد، ولم يكن ناعما شعره، بل كان حلقا حلقا دوائر دوائر. ثم هو للنسك للحج أو العمرة كان يحلق بالموسى رأسه بالمرة، أما في غير ذلك ما حلق، إنما أحيانا يقصره، بعدما يصل إلى العاتقين يقصره فيصير إلى الأذنين. أما أن يحلق فلم يكن يحلق بالموسى إلا في الحج أو العمرة، لأنه أفضل. الحاج والمعتمر إذا حلق يكون ثوابه أعظم من أن يقصر بالمقص. عائشة رضي الله عنها ذات يوم كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبهرت فيه، فصارت تنظر وهي منبهرة بمطالعة وجهه، فقال لها: ما بك يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، لو كان أبو كبير الهذلي رآك لقال فيك ذلك الشعر الذي قاله. هذا أبو كبير الهذلي من الشعراء، قال في وصف إنسان جميل الخلقة: متى يبدو في الداج البهيم جبينه، يلح مثل مصباح الدجى المتوقد. قالت: لو رآك أبو كبير لقال فيك هذا الكلام الذي قاله في غيرك. كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، معناه لم تكن مساحة ما بين منكبيه ضيقة، بل كانت واسعة. من رآه بهذه الصفة التي هي مذكورة في كتب الحديث في المنام، فهذا لا شك رآه، وله الفضل الذي يثبت لمن رآه في المنام. ومن رآه على هذه الصفة في اليقظة فقال له: أنا محمد رسول الله، صح له ذلك، لكنه في اليقظة لا يراه إلا من كان وليا. أما بقية الناس لا يرونه، بعد موته في اليقظة لا يرونه. وأما في الرؤيا، حتى الكافر قد يرى رسول الله، لكنه لا بد أن يؤمن ولو قبل موته بمدة قصيرة. يصح أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئة طفل، ويصح أن يرى بهيئة إنسان أسمر، ويصح أن يرى بصورة إنسان شاب، ويصح أن يرى بكل هذه الصفات في المنام. أكثر العلماء قالوا: من رأى رسول الله في المنام ولو على أي صفة، لو رآه بصفة طفل أو شاب أو كهل، كل ذلك يصح. وكيف يعرف الرائي أن من رآه هو رسول الله؟ إما بأن يقول له قائل: هذا رسول الله، أو يقول له: هو أنا رسول الله، أو هو يجزم في قلبه في منامه أن هذا الذي رآه هو رسول الله. أما إذا لم يقل له هو ولا غيره قال له إنه رسول الله، ولا هو جزم في نفسه تلك الساعة في الرؤيا أنه رأى رسول الله، ما ثبتت له الرؤيا. وبعض العلماء قالوا: إنما تثبت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ذلك الفضل لمن رآه على صفته التي خلقه الله عليها المذكورة في كتب الحديث. الله تعالى يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وكل ليلة، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من فكرت عنده ولم يصل علي. رواه الإمام أحمد والترمذي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليكم.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل. 03 092 472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53. 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 4 من أيلول 2026 الموافق 22 من شهر ربيع الأول 1448 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار. وقد عنونت إسرائيل تسلم لبنان 5 أسرى ربطا برفات يهود، تهديد إيراني بالرد على أي هجوم على علي الطاهر.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. سلطة تمنح العدو سيادة على مواطنيها. العدو يعلن تحييد علي الطاهر ويطلق 5 مختطفين. مساعي فرنسية جديدة لقوى دولية محل اليونيفل. سوريا جيوش داخل الجيش.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت مناورة الإفراج عن المختطفين لا تكسر جمود التفاوض. إسرائيل تعلن السيطرة العملاتية على علي الطاهر، ما حقيقة الميدان؟ ترامب يؤيد فكرة إعلان انتهاء الحرب مع إيران.

0: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. نتنياهو بإعلان ملتبس عن نهاية تهديد علي الطاهر وإفراج عن مختطف لبناني. سوق يواجه إنكار ترامب حول هرمز، 4 سفن بلا ناقلات وبرنت 97 دولاراً. إيران تحتوي النورماندي الاقتصادي رغم الدعاية الأمريكية مقارنة بروسيا.
1: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت الدفعة الأولى من الأسرى هل تكسر جمود المفاوضات؟ سلام يشكر جهود عيسى ونتنياهو، علي الطاهر لم يعد يشكل تهديدا، بن غفير يطرح خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه، روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف السفن في البحر الأسود، القوات اليمنية تسقط مسيرات وتقتل عناصر حوثية في مواجهات غربات تعز.

ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: دولة تسلمت أول أسير واليوم الإفراج عن أربعة، الشعب الإيراني أهم من البرنامج النووي، نقابة الصحافة ستزور بري لبحث ملابسات قانون الأعلام. وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: عيسى لإنقاذ مسار روما، توغل واعتقالات وتفجيرات، إسرائيل تصعد جنوبا.

0: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. ترامب يبقي خياراته تجاه طهران مفتوحة. الحوثيون يصعدون عسكريا في تعز والساحل الغربي. دول الخليج تواجه العوائد المرتفعة بهوامش قوية. إسرائيل تتشدد ميدانيا في لبنان وتبادر تفاوضيا. في الختام يبقى لنا أن نتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بقاع الأرض المساجد. أيها الأحبة، لقد جعل الله تبارك وتعالى المساجد خير بقاع الأرض، فهي أحب البقاع إلى الله تعالى لأنها بنيت لعبادة الله، فالصلاة فيها أفضل من الصلاة في البيوت، وهذا بالنسبة للفرائض، لأن النوافل تكون أفضل ثوابا إذا كانت في البيت. وكذلك فإن المساجد أماكن يعتكف فيها، والاعتكاف سنة مؤكدة مستحبة. ولقد عظم الله تعالى شأن المساجد وشرفها، يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلذلك فإن تلويث المساجد بالقاذورات والنجاسات لا يجوز. وكذلك من الأحكام في المساجد أنه يكره البيع والشراء فيها، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له: لا بارك الله لك. وليعلم أحبابنا أنه يجوز التكلم في المسجد بحديث الدنيا الذي ليس فيه معصية. وأما ما يقوله بعض المفترين وينسبون كلاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذب. يقولون: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهذا حديث موضوع مكذوب. فقد ورد في صحيح البخاري أن اثنين من الصحابة كان أحدهما له دين على الآخر، فتقاضاه صاحب الدين حتى ارتفعت أصواتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين: يا كعب، وأشار له إشارة أن يسقط عنه نصف الدين. فالشاهد في هذا الحديث أن النبي لم ينكر عليهما ولم يقل لهما: كيف تتكلمان في المسجد بأمر من أمور دنياكم ليس بذكر الله ولا قراءة قرآن. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن أحكام المساجد أيضا أنه يجوز الجلوس فيها محتبيا ومتربعا، وكل كيفيات الجلوس فهي جائزة. وكذلك الاستلقاء ولو مد رجليه إلى جهة القبلة، فإن ذلك ليس حراما، ليس كما يزعم بعض الناس، فإنهم يحرمون مد الرجل في المسجد إلى جهة القبلة ولا دليل لهم في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم ذلك ولا ورد عنه النهي عن ذلك. ومن أحكام المساجد أحبابنا تنظيفها وتطيبها، فقد كان مسجد رسول الله يبخر من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يومنا هذا كل جمعة بلا انقطاع. وهذه السنة مفقودة في بعض البلاد، فمن أحياها يكون داخلا في حديث ابن ماجه: من أحيا سنة أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. فاعمروا المساجد بالطاعة والذكر وحضور مجالس العلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. أخرجه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد.
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
7: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
9: رسول الله يا طبيب، جمعنا حبك وغرامك.
10: فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور، شارع زريق، قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري، 8 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير النبيين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وبعد، أيها الأحبة، استمعوا إلى تفسير القرآن العظيم على مذهب أهل السنة والجماعة لله تعالى، ونحن في تفسير سورة الزخرف، وهذه الحلقة الرابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا، لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش من سورة الأنبياء قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، غضبوا. فوقف ابن الزبعرى، وكان من أشعر قريش، وكان شديدا على المسلمين، ثم أسلم يوم الفتح وقال: يا محمد، أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم. فقال: ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه وعلى أمه خيرا، وقد علمت أن النصارى يعبدونهما وعزير يعبد والملائكة يعبدون، فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم. ففرحوا وضحكوا. فأنزل الله تعالى في سورة الأنبياء: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. والمعنى: ولما ضرب ابن الزبعرى عيسى ابن مريم مثلا لآلهتهم وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة النصارى إياه، إذا قومك قريش منه من هذا المثل يصدون، يرتفع لهم جلبة وضجيج فرحا وضحكا بما سمعوا. ثم قال الله تعالى: وقالوا أآلهتنا خير أم هو، يعنون أن آلهتنا عندك ليست بخير من عيسى، فإذا كان عيسى من حصب النار كان أمر آلهتنا هينا. ما ضربوا هذا المثل لك إلا جدلا، إلا لأجل الجدل والغلبة في القول، لا لطلب الميز بين الحق والباطل، بل هم قوم خصمون، أي هم لد، والألد هو الخصم الجدل الشحيح الذي لا يميل إلى الحق، وهم شداد الخصومة، دأبهم اللجاج. وذلك أن قوله تعالى إنكم وما تعبدون لم يرد به إلا الأصنام، لأن ما لغير العقلاء، إلا أن ابن الزبعرى بخداعه لما رأى كلام الله محتملا لفظه وجه العموم، مع علمه بأن المراد به أصنامهم لا غير، وجد للحيلة مساغا فصرف اللفظ إلى الشمول والإحاطة بكل معبود غير الله على طريق الجدال والمكابرة. ثم قال الله تعالى: إنه أي ما عيسى إلا عبد كسائر العباد، أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وصيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر لبني إسرائيل، يتمثل بها في الاستدلال على قدرة الله تعالى. ثم قال الله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض بدلا منكم، ومن بمعنى البدل. ومن ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. ومعنى قول الله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي يخلفونكم في الأرض. ثم قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة، وإن عيسى عليه الصلاة والسلام مما يعلم به مجيء الساعة، أي نزوله إلى الأرض يعلم به أن الساعة قد اقتربت. فلا تمترن بها، فلا تشكن فيها، واتبعون، واتبعوا هداي وشرعي، هذا صراط مستقيم، هذا الذي أدعوكم إليه لا يضل سالكه. ولا يصدنكم الشيطان، عن الإيمان بالساعة، إنه لكم عدو مبين. ظاهر العداوة إذ أخرج أباكم من الجنة ونزع عنه لباس النور، أي كان سببا في ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاء عيسى بالبينات، بالمعجزات أو بآيات الإنجيل والشرائع الواضحات، أي الإنجيل الأصلي الذي أنزل عليه، قال: قد جئتكم بالحكمة، بالإنجيل والشرائع، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، وهو أمر الدين لا أمر الدنيا. وقد كان بينهم اختلاف كثير في دينهم ودنياهم، فاتقوا الله وأطيعون فيما أبلغه عن الله تعالى: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، وحدوه وأطيعوه، هذا صراط مستقيم. هذا تمام كلام عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى: فاختلف الأحزاب، الفرق المتحزبة المختلفة بعد عيسى، وهم اليعقوبية والنسطورية والملكانية والشمعونية، من بين النصارى: فويل للذين ظلموا، حيث قالوا في عيسى ما كفروا به من عذاب يوم أليم، وهو يوم القيامة. هل ينظرون إلا الساعة، الضمير لقوم عيسى أو للكفار، أن تأتيهم بغتة، أي هل ينظرون إلا إتيان الساعة فجاءة، وهم لا يشعرون، أي غافلون لاشتغالهم بأمور دنياهم. ثم قال الله تعالى: الأخلاء، جمع خليل وهو الصديق، والخلة الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله، أي في باطنه. يومئذ، يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي المؤمنين، أي تنقطع في ذلك اليوم كل خلة بين المتخالين في غير ذات الله، وتنقلب عداوة ومقتا، إلا خلة المتصادقين في الله، فإنها الخلة الباقية. ومعنى الخلة في الله أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكون حبه له لأجل الله، لا لأجل صحبة أو مال أو قرابة أو غير ذلك من أمور الدنيا. ثم قال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، هو حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون في الله يومئذ، أي لا خوف عليكم اليوم من عقابي، فإني آمنتكم منه برضاي عنكم، ولا أنتم تحزنون على فراق الدنيا، فإن الذي قدمتم عليه خير لكم مما فارقتموه. الذين، صفة لعبادي، آمنوا بآياتنا، صدقوا بآياتنا، وكانوا مسلمين، لله منقادين له. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، المؤمنات في الدنيا، تحبرون، تسرون سرورا يظهر حباره، أي أثره، على وجوهكم، فتكون وجوههم منورة نضرة مستبشرة. ثم قال الله تعالى: يطاف عليهم بصحاف، جمع صحفة، وهي آنية الأكل، من ذهب وأكواب، أي من ذهب أيضا، والكوب الكوز لا عروة له أي بدون مقبض، وفيها وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهذا حصر لأنواع النعم، لأنها إما مشتهيات في القلوب أو مستلذة في العيون. وأنتم فيها خالدون، لا تموتون فيها ولا تخرجون منها. ثم قال الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تلك إشارة إلى الجنة المذكورة، أعطاكم الله تعالى بسبب إيمانكم وطاعتكم فضلا منه وكرما، وشبهت في بقائها على أهلها بالميراث الباقي على الورثة، وبأنها محض فضل من الله تعالى كالميراث من الميت، لا يكون عوضا مستحقا عن شيء، بل هو عطية خالصة. وفي هذا أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء، فهو يعطي المؤمن الجنة تفضلا منه، رحمة منه، كرما منه، ليس وجوبا عليه. الله تعالى لا يجب عليه شيء، وهذا من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، لا تأكلون إلا بعضها، وأعقابها باقية في شجرها، فهي مزينة بالثمار أبدا. اللهم ارزقنا الجنة وجنبنا عذاب النار، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا أرحم الراحمين.
0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، فليس دونك شيء. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. استهدف القصف المدفعي المعادي صباحا محيط بلدتي بيت ليف وصربين، وكان القصف المدفعي استهدف فجرا بلدات المنصوري مجد الزون وبيت بيوت السياد، كما تتعرض بلدة زوتر الشرقية وأطراف بلدة ميفادون لقصف مدفعي معاد متقطع. إلى ذلك أفرجت الحكومة الإسرائيلية أمس عن الأسير اللبناني مالك كمال غازي، والذي فقد في منطقة عين عطار شيا في تشرين الأول 2025 أثناء خروجه لممارسة الرياضة، قبل أن تتكشف لاحقا معلومات عن تعرضه للخطف ونقله إلى الأراضي المحتلة. وقد سلم المفرج عنه إلى الصليب الأحمر عبر معبر الناقورة، ثم إلى الجيش اللبناني، ونقل بعدها إلى مكتب مخابرات الجيش في سكنة بنوى بركات في صور، ومنه إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية قررت الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين بعد استجوابهم، موضحا في بيان أن بعد الانتهاء من استجوابهم تبين أنهم مدنيون ليسوا أعضاء في أي منظمة إرهابية، ولم يشاركوا في أعمال إرهابية، ولا يوجد سبب لمواصلة احتجازهم. فيما قالت مصادر مطلعة على العملية أنه سيتم تسليم الأربعة الآخرين صباح اليوم. توضيح ورد إلى صحيفة الأخبار تعليقا على ما ورد في صحيفة الأخبار بتاريخ 4 أيلول 2026 تحت عنوان حضور المشاريع يستنفر المستقبل، يهمنا توضيح الآتي. أولا، لم يحصل أي اتصال بين الدكتور أحمد دباغ والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري حول المناسبة المذكورة، خلافا لما ورد في المقال. ثانيا، إن ما نسب إلى الدكتور أحمد دباغ من أنه قال إن مشهد الحضور الشعبي هو أبرز موقف سياسي غير صحيح، ولم يصدر عن هذا الكلام لا لأحمد الحريري ولا لأي شخص آخر. ثالثا، إن المناسبة التي أقامتها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية كانت مناسبة دينية بحتة لإحياء ذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مناسبة جامعة لأبناء بيروت ولبنان، ولا تحمل في مضمونها أو هدفها أي رسالة أو عنوان سياسي. إن الحضور الشعبي الكبير في المناسبة إنما يعكس محبة الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على إحياء هذه الذكرى المباركة، ولا يصح تحميل أبعادا أو رسائل سياسية لم تكن موجودة أساسا في المناسبة. وبناء عليه نرجو من صحيفة الأخبار تصحيح ما ورد في المقال، حرصا على الدقة والمهنية، وعدم نسبة مواقف أو تصريحات إلى الدكتور أحمد دباغ لم تصدر عنه. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 31 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 28 ألف ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز من دون تغيير، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,600,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,620,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,474,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,167,000 ليرة لبنانية. دوليا، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة جدا من الذخائر متوسطة وعالية الجودة، كما أشار إلى أن إنتاج الذخائر محليا بلغ مستويات غير مسبوقة، مع مواصلة التخزين والاستعداد لأي طارئ قد يحدث. في الملف الفلسطيني، طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإبعادهم إلى الخارج، ووضع بن غفير هدفا يتمثل في إبعاد 250 ألف فلسطيني من غزة خلال عام واحد، ثم مغادرة من تبقوا، أي من يقدر عددهم بنحو 2 مليون نسمة خلال السنوات الستة التالية. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليلة الماضية 490 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد، وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن
في البحر الأسود. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن، نداء أف أم.
1: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
0: مهما بعدت المسافات، يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم، واختر قناة أمريكاز تايم داخل التطبيق، واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة، من بيروت إلى كل الدنيا.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: أصدقائي المستمعين والمشاهدين، ألف أهلا وسهلا بكم جميعا برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. بنرحب فيكم كلياتكم أصدقائي نساء ورجالا، كبارا وصغارا، شيبا وشبابا، بحلقة جديدة من هالبرنامج الطيب يلي بحب أنه دايما يوصلكم الكلمة الطيبة الهادفة يلي بتفيد بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة. إذن أحبابي، نحن اليوم الجمعة بأربعة أيلول 2026 الموافق ل 22 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أيام مرت بسرعة، احتفلنا وما زلنا نحتفل بذكرى ولادة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد الفرحة عامرة وغامرة بيوتنا وبلادنا، وبإذن الله تعالى بيبقى أثر هالفرحة بقلوبنا دايما، بيجدد العزم فينا، بيقوي العزم فينا أنه دايما نبقى على درب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن نقوى أكثر باتباعه وبتنفيذ أوامره وأوامر الله تبارك وتعالى. إذن أحبابي، مع البداية بدي إياكم أن تزيدوا وتكثروا من الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لسيما أنتوا الشفارية بوجه لكم تحية كبيرة لكم، الله يعطيكم ألف عافية. ولكل أحبابنا يلي بيشتغلوا كل النهار بالشوارع بأشغال عديدة ممكن يكونوا عم بتعرضوا للحرارة العالية، يلا كم يوم إن شاء الله تعالى وبتغير الجو وبتبلش تباشير الشتاء، أو نحن بالخريف هلا يعني شوي بيعدل الجو إن شاء الله تعالى، بيحلو الجو بوجودكم، وأهلا وسهلا بالجميع مجددا.
1: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

إذا أحبابي بنوجه لكم تحية كبيرة خاصة لأحبابي اللي هلأ بلشوا عم يتابعونا عبر اليوتيوب، عم يبعثوا لنا تعليقاتهم وتصبيحاتهم وصبحياتهم ومع أحاسيسهم الطيبة. من الوجه لنادرة دباغ، أمل قدورة وفاتن، من وجه لها تحية كبيرة، كمان زيات، كل الأحبة اللي عم بعتوا لنا بنوجه لهم تحية كبيرة وبنقول لهم إن شاء الله تعالى بتكونوا معنا بهالصبحية الطيبة وبتستفيدوا من الكلمات والعبارات يلي رح نقولهم. إذا أحبابي سمعتوا الأنشودة الجميلة جدا يلي أتحفت بها إذاعة نداء المعرفة أحبابها بهالمناسبة العظيمة، مناسبة ذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهي من تأليف حبيب قلبنا الشيخ علاء طرباه، الله تعالى يكرمه ويكرم كل الفريق العامل يلي اشتغل على الانشودة لتوصل لإلكن، خاصة حبيب قلبنا المهندس مجد يلي عم بيسمعكن إياها، وجه له تحية كبيرة، كمان وجه تحية للست إيمان بغرفة الكنترول ولكل المنشدين يلي أنشدوا بأصواتهم مثل أحمد قرانوح حبيب الروح وخالد عجيني يلي هو دايما بيبقى على يميني، وخالد ماريني كمان هو على يميني، وكمان منوجه تحية كبيرة لزميلتنا أنجي درويش وزميلتنا ماي جمعة يلي دايما بيشنفوا أسماعنا بمدح النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وبيغردوا مثل البلابل. منوجه كمان تحية كبيرة لصاحب الأنامل اللي مثل البلابل، زميلنا محمود بابا ناصر يلي بيشرف دايما على التلحين على التوزيع على الإشراف على كل هالإنشودة لتطلع وتوصلكن بخير وسلامة، والحمد لله على السلامة. إذا إنشودة كتير حلوة نهديها مرة تانية لكل الأحبة لكل عشاق النبي صلى الله عليه وسلم.

إذن أحبابي، كانت الجزيرة العربية تعيش في ظلام دامس بسبب الجهل والعصبية والتخلف. فلو عدنا بذاكرتنا إلى الوراء حيث الزمن الذي سبق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدنا ما يشيب له شعر الوليد من هول ما كان سائدا، من أبشع ما يمكن أن يتصوره العقل تلك الأمور التي كانت تحدث في ربوع الجزيرة العربية، من وأد للبنات. بأي ذنب قتلت بنت وليدة تدفن حية حتى تموت لأنها ليست ذكرى؟ ومن الذي كان يسلبها حياتها؟ إنه أبوها. أي قسوة تلك وأي ظلم هذا حين يئد الأب فلذة كبده بيديه. لقد كان كثير من الرجال في الجزيرة العربية يكرهون ولادة الإناث، ويعتريهم الهم والضيق حين يرزقون بأنثى. وقد ذكر ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في مادة قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قيسا عن عدد البنات التي وأدهن في الجاهلية، فأجاب قيس بأنه وأد 12 بنتا له. تصوروا 12 بنت نولادوا أبرن هن وعايشين. وقد افتخر الفرزدق بإحياء جده للموؤودات في كثير من شعره، إذ قال: ومن الذي منع الوائدات وأحيا الوائد فلم يؤدي. هذا ولم يقتصر الوضع على ذلك الحد، بل انتشرت المهانة للمرأة في المجتمع الجاهلي بطرق شتى. فقد كانت المرأة كالمتاع إذا مات زوجها، لأنها تصير إرثا لقرابته يفعل بها ما يشاء، فربما يأخذ منها الصداق الذي أخذته من زوجها الميت، أو ربما حبسها حتى الموت إن لم يكن له حاجة في الزواج منها. وأما المرأة المطلقة فلم يكن مسموحا لها أن تتزوج برجل آخر إلا بعد أن يأذن لها مطلقها، وإذا أذن لها فيكون ذلك مقابل أن يأخذ منها مهرها الذي يهبه لها زوجها الثاني. كذلك لم تكن المرأة في ذلك المجتمع تتمتع بأي من التصرفات المالية، فلم تكن ترث ولم يكن لها ذمة مالية مستقلة. ومن ناحية أخرى، كانت الأحقاد والكراهية والعصبية الجاهلية هي الأخلاق السائدة آنذاك بين قبائل العرب، فقد كانت رحى الحرب دائرة لسنوات عديدة بين الأوس والخزرج، هم الذين يقطنون المدينة نفسها ويتجاورون، إلا أنهم شغلهم الحقد والكراهية والعصبية القبلية، فأصبحوا أشد الناس عداوة لبعضهم البعض. كتير من الأمور البشعة الشنيعة كانت منتشرة في الجاهلية، فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنقذهم من الظلام ونقلهم إلى النور. في كلام كتير حلو بدي أقولكم إياه، لتعرفوا قيمة الدعوة المحمدية قديشها عظيمة وكريمة في إنقاذ الناس وإنقاذ البشرية من الظلام والظلماء.

كانت الأطماع المادية هي المسيطرة على عقول العرب، فانتشرت عادة قطع الطرق والإغارة على القبائل الأخرى للنهب والسرقة والغصب. هذا حال المجتمع العربي آنذاك. أما من ناحية الدين والعبادة فلم يكونوا أحسن حالا من وضعهم في الأخلاق والعلاقات الاجتماعية، فقد كانوا يعبدون ما ينحتون. ترى الرجل منهم ذا القوة والجاه والمكانة يعبد حجرا ويتوسل إليه ويضعه نصب عينيه في داره، بل ترى هذا الحجر الأصم أغلى ما لديه بنظره ويفضله على ولده. وربما صنع الرجل منهم صنما من العجوة من التمر حتى إذا اشتد به الجوع أكله، وكأنه لم يكن يتذلل إليه منذ قليل. وكانت المعبودات متنوعة بين القبائل، فمنهم من يعبد الشمس كحمير، ومنهم من يعبد الجن كخزاعة، ومنهم من يعبد القمر ككنانة، ومنهم من كان يعبد الكواكب. أما الغالبية العظمى من أهل الجزيرة العربية فقد كانت تعبد ما يزيد على 360 صنما، وأما قريش فكانت تتخذ حول الكعبة العديد والعديد من الأصنام ويستغلون بها الناس ليعبدوا هذه الحجارة، فتزداد وارداتهم التجارية والمادية إثر هذه العبادة. أما معاملة الرجل لأخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية، فقد كانوا يحيون أو يحنون دائما للعصبية القبلية ويموتون لها، وكان أساس النظام الاجتماعي هو العصبية الجنسية والرحم، وكانوا ينصرون أبناء عشيرتهم سواء كان ظالما أو مظلوما، عملا بالمثل السائر بينهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثم بيّن الإسلام أن نصر أخيك الظالم هو كفه عن ظلمه، إلا أن التنافس في الشرف والسؤدد كثيرا ما كان يفضي إلى الحروب بين القبائل التي كان يجمعها أب واحد، كما نرى بين الأوس والخزرج وعبس وذبيان وبكر وتغلب وغيرها. هنحكي بعد شوي كيف كانت الحياة الاجتماعية بالجاهلية، وكيف انتقلت من الظلام إلى النور، من الديجور إلى الانبلاج وإلى السعة وإلى الأخلاق العالية وإلى الوفاء يلي كان كتير مفقود بزمن الجاهلية. خلوكم معنا تتسمعوا شو عندي.

أما لو تطرقنا إلى الوضع خارج الجزيرة العربية فليست الحال بأفضل مما ذكرنا، فقد كانت الأمبراطوريتان السائدتان في ذلك الوقت هما أمبراطورية الفرس وأمبراطورية الروم. من غير منازع أو شريك انتشر الظلم والقهر في بلاد الروم، فكان الشعب أحوج ما يكون للمسة حانية تحتضنه وراية عدل ترتفع في سمائه لتزيل عنه عبء هذا الظلم. كذلك انتشرت الحروب الخارجية والنزاعات الداخلية نتيجة الجدل العقيم بين الفئات المختلفة داخل الدولة الرومية، ما أضعف هذه البلاد وجعل الفوضى تعم فيها. كانت هذه البلاد تعيش في حالة من الظلم الشديد للشعوب، فقد وضعت الضرائب الباهظة، أما الطبقة الحاكمة فقد سبحت في بحور الملذات والترف والإسراف وانشغلت بها عن مصالح الشعوب. كانت حال الشعوب في أوروبا عجيبة، فقد كانت تعيش في ظلمات الجهل والأمية، لا تعرف عن العلم شيئا، والخرافات تسيطر على تفكيرها، والمغالاة في بعض الأفكار هي طبيعتها. فقد كانوا على سبيل المثال يعقدون المؤتمرات لبحث حقيقة المرأة وطبيعتها، وهل هي بهيمة أم إنسان. تصوروا كيف كان التفكير أيامها. وكانت أوروبا تعيش أقصى حالات اللامبالاة بعدما اعتادوا على الخضوع والاستكانة، أما في بلاد فارس فقد كان الوضع على الدرجة نفسها من السوء، فقد كان هناك تمييز طبقي في ذلك المجتمع، طبقة تسيطر على الموارد المالية وهي الطبقة العليا، أما بقية الشعب فقد كان يرضخ للمعاناة والفقر والحرمان، بل تتحمل أعباء بذخ هذه الطبقة على كاهلها. وكان الفقراء محرومين من أبسط حاجاتهم الإنسانية وكانوا يعيشون كالعبيد، أما التعليم فكان مقصورا على الأمراء والأثرياء فقط، وحرم باقي الشعب من اكتساب العلوم والمعارف وعاش في أحضان الجهل. وكانت الطبقة الحاكمة في هذه المرحلة تعاني من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار، وكانت معظم الأرض في تلك الوقت أو في ذلك الوقت تعيش تحت لواء الحروب المتواصلة بين الفرس والروم، كما كانت الحروب القائمة بين القبائل العربية، وكأن الحرب هي الملاذ الوحيد آنذاك للعيش في هذه الحياة. هذا هو الحال قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن أرسل الله من يزيل صخرة هذا الجهل والظلم ويمنع هذه العادات والتقاليد من وأد البنات وغيرها التي لم ينزل الله بها من سلطان، وليكون النبي صلى الله عليه وسلم منبعا للرحمة والرأفة بين الناس، فيبث فيهم الأخلاق الحميدة وينشر بينهم المحبة والألفة والمودة والعدل. بعثه الله تعالى لينير ظلمات الحياة ولتشرق فيها شمس الأخلاق من جديد، هذه الأخلاق التي باتت البشرية في حاجة ملحة للعودة إليها في هذا الزمان بعدما وقع هذا الانهيار الأخلاقي. الله تعالى يثبتنا وإياكم على نهج هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

جعل الله تعالى الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة التي يحتذى به حتى يعيش الناس مع هذا الدين والرسول واقعا حقيقيا بعيدا عن الأفكار المجردة. فكان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام خير قدوة للأمة في تطبيق هذا الدين ليكون منارا لها إلى يوم القيامة. كان عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة في مجالات الحياة المختلفة، ومن أهمها، اسمعوا معي، خاصة الآباء والأمهات والرجال والنساء اللي عندهم بيوت عندهم أولاد، كيف كان يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وهو القائد الأعظم. لقد وصفت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت: كان خلقه القرآن. فانبثقت سائر أعماله عليه الصلاة والسلام من هذا الخلق العظيم الذي أشار إليه القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان هذا الخلق واضحا في بيته مع زوجاته وبناته، حيث كان يحدثهن بأطيب الكلمات وأرق التعابير، وكان يداعبهن ويلاطفهن ويدخل السرور إلى قلوبهن ويعدل بينهن. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، يعني عمل قرعة، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل قرعة إذا أراد السفر، فمن يخرج اسمها من بين نسائه تسافر معه. وتقول عنه أيضا: كان بشرا من البشر صلى الله عليه وسلم، يفلي أو يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، يفعل هذا وهو نبي الأمة وقائدها. ليش؟ يريد أن يعلم أمته من بعده أن الإنسان مهما على شأنه واسمه يجب عليه أن لا يتكبر ولا يتجبر، بل يحافظ على تواضعه وحلمه. وكتب السيرة حافلة بمثل هذه الصفات الحميدة التي تميزت بها شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته مع أهله ومع أولاده الصغار والكبار.

كان عليه الصلاة والسلام على درجة رفيعة من الخلق العظيم مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم، فلم يكن يستعلي على أحد منهم، بل كان يقابلهم. واسمعوا معي منيح كيف كان يتصرف النبي، خاصة أنت يا صاحب المسؤولية. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقابل أصحابه بالوجه الحسن المبتسم، ويكلمهم بأسلوب هادئ رزين، ويشاركهم في أفراحهم وأتراحهم، وكان يعامل الصحابة جميعا معاملة واحدة، حتى يظن أحدهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعامل أحدا بمثل ما يعامله من الرفق واللطف. كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يشاورهم في الحروب دون تمييز أو تفريق بينهم عربا كانوا أم عجما، فقد أخذ برأي سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق في غزوة الأحزاب، وجعل بلالا مؤذنه الخاص وهو حبشي. فينبغي أن يلتفت الزعماء والمسؤولون والتجار والعلماء والمدراء والموظفون وسائر الناس إلى هذه الأخلاق النبيلة التي اتصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ليجعلوها صفة دائمة في حياتهم مع الناس، فلا يتكبروا على عباد الله، ولا يظلموهم، ولا يغشوهم، ولا يصعبوا أمورهم. فإن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الاقتداء بأعماله كلها.

تروي لنا السيرة النبوية نماذج من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار والأطفال وعطفه وحنانه عليهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يلاعبهم ويمازحهم لكنه لا يقول إلا حقا لأنه معصوم عن الكذب، وكان لا يغضب عليهم ولا يضربهم، حتى أحبه جميع الصبيان والأطفال، وكان عليه الصلاة والسلام يلاعبهم ويمازحهم كما قلنا وأسلفنا، ولكنه كان لا يقول إلا حقا. هذا تعليم لنا حتى لا نعرف كيف نتعامل مع الأطفال والصغار، وما ندشرهم وما نضربهم، خاصة في المساجد لن نطول بالنا عليهم، لأنه هول الصغار حيصيروا شباب، إذا دشرناهم من المساجد وظهروا من المساجد كيف بدهم يرجعوا بعد؟ حيقولوا كل ما بدنا نجي على المسجد بيضربونا وبعيطوا علينا وبيصرخوا علينا، هيك لا، بدنا نطول بالنا قد ما فينا على الأطفال الصغار ونرحمهم مثل ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رأى بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان على ولده إبراهيم وهو يحتضر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لكم تنظرون رحمة يضعها الله حيث يشاء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. شايفين الأخلاق العالية، شايفين القدوة العظمى صلى الله عليه وسلم.

إذن من أجمل ما سمعت من مدائح نبوية من حبيب قلبنا علي صقر أو هادي صقر، هو الأخوان بسم الله ما شاء الله، يعني مثل البلابل، مثل الكنارات، مثل الكروانات، مثل الحساسين، بسم الله ما شاء الله. خاصة لما يستعمل الواحد صوته، هالمؤمن الطيب لما يستعمل صوته الحلو بمدح النبي صلى الله عليه وسلم بجوهر أكتر، فكيف لو كان مع عم يمدح النبي وبإخلاص ولله تعالى، فهيدا عم يزداد خيرا على خير. لذلك بدي وجه نصيحة لكل المنشدين المخلصين الطيبين، أثبتوا على هذا الأمر، وامدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحساسكم الطيب الصادق، لحتى لا تخلوا محبة النبي عليه الصلاة والسلام تنتشر أكثر بين الناس، لترققوا هالقلوب، لتخلوا هالقلوب تحن أكثر، تعشق أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن بعدنا أصدقائي عم نتابع معكم برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، عم نكفي معكم عن الأخلاق الجميلة يلي كان يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحتى لا نستخدمها ونقوم بها في حياتنا اليومية مع الكل، مع الجميع، مع الأزواج والزوجات والأولاد والأهل والأقارب والموظفين معنا، ومع الكل، مع كل مين عم يتعاطى معنا. حلو أنه نتعامل معهم بالأخلاق الطيبة يلي تعلمناها واقتبسناها من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تصوروا أنه حتى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع أعدائه كانت أخلاق عظيمة. لقد أدهشت الكثيرين معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وهو متمكن منهم، فلم يظهر في التاريخ أرحم منه مع أعدائه رغم ما كان يلاقيه منهم من الأذى والعذاب. فعندما فتحت مكة ودانت لدين الإسلام القبائل والوفود، وصار جميع الأعداء الذين كانوا يحاربونه بالأمس ويحاربون دعوته تحت يده وتصرفه، نادى فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعندما ذهب إلى الطائف لعله يجد من ينصره هناك، استقبله بنو ثقيف بالصد، ولحقه صبيانهم بالحجارة والشتائم حتى دميت قدماه الشريفتان. فجاءه ملك الجبال وقال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين، لفعلت. هالجبلين الكبار اللي بين مكة، لو أمرتني أن أطبق على مكة وعلى قبيلة قريش هذان الجبلين لفعلت. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذن مع البلبل فؤاد فرج، الله تعالى يفرج عنه ما أهمه. كنا عم نسمع الأنشودة الجميلة جدا بصوتها العذب، اللي هي بأنشودة هي مهداة إلى كل قلب عاشق صادق محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يزداد محبة يوما بعد يوم لهذا النبي الكريم الذي هو خير الخلق وأحلى الخلق وأشرف الخلق وأعظم الخلق صلى الله عليه وسلم. الوقت دهمنا، بدنا نوصل نحن وياكم إذن إلى آخر كلمة بدي أقولكم إياها. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ما تنسونا من الدعاء بحسن الختام ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام. وبدي وجه تحية كبيرة لكل الأحبة اللي كانوا عم يتابعونا، إن كان عبر أثير إذاعة نداء المعرفة أو عبر صفحاتها خاصة على اليوتيوب. بنقول لهم بارك الله بكم، خاصة لهبة فرج ولا أمال قدورة ولكل الأحبة اللي كانوا عم يحكوا عم يتواصلوا معنا، نوجه لهم تحية كبيرة ونقول لهم إن شاء الله تعالى نلتقيكم الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: اسمع
1: نداء المعرفة. Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر. أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر. أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة والليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.

0: ترافل
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر
0: يس ترافل
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
0: هانيمون باكيج يس ترافل العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور للتواصل 71-240-074
0: يس ترافل أند توريزم
3: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة النويري طريق جديدة راس بيروت خلدة وجبل البداوي ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل طلبك بكبسة زر حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت
4: إنها إذاعة نداء المعرفة
5: للمعرفة نداء للمعرفة نداء للمعرفة نداء
6: نشرة الصباح نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانه جنوبي لبنان وسط ترقب لنتائج الحراك الأمريكي الضاغط باتجاه عقد جولة جديدة من المفاوضات في روما في شهر أيلول الجاري، بمعزل عن التصعيد الأمريكي الإيراني، رغم أن المخاوف تبقى مستمرة من انعكاس وضع المنطقة على الميدان اللبناني الهش. هذا ويأتي تحرك السفير الأمريكي ميشيل عيسى بين بيروت وتل أبيب بمثابة محاولة تأمين بيئة ملائمة لجولة المفاوضات المرتقبة في روما منتصف أيلول. ويبدو الاستنفار الذي يقوده عيسى ونظيره في تل أبيب مايك هاكابي محاولة أمريكية لمنع انهيار صيغة الإطار والحد من تداعيات علي الطاهر. ووصف هاكابي المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بوساطة أمريكية بأنها تاريخية، مشيرا إلى أن الجانبين يجلسان اليوم في الغرفة نفسها لمناقشة كيفية المضي قدما. وأضاف يقول: نتحدث عن كيفية المضي قدما وإخراج حزب الله من الصورة ليكون هناك سلام. وفي ظل الانسداد السياسي والتصعيد الميداني يتصدر مؤتمر باريس المرتقب لدعم الجيش اللبناني الواجهة. وقالت مصادر سياسية أن سقوف التوقعات حيال النتائج المتوخاة من المؤتمر تبقى محكومة بآليات التوازنات الدولية المعقدة. هذا ولا تزال التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني طاغية، حيث يزداد الواقع الميداني توترا وسخونة جراء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بعشرات الغارات مناطق جنوبية متعددة في الساعات الأخيرة. وفيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس السيطرة على تلة علي الطاهر، لم يصدر بعد عن المقاومة في لبنان أي بيان يؤكد هذه السيطرة أو ينفيها. وفي آخر التطورات، استهدف القصف المدفعي المعادي صباحا محيط بلدتي بيت ليف وصربين، وكان القصف المدفعي استهدف فجرا بلدات المنصوري مجد الزون وبيوت السياد، كما تتعرض بلدة زوتر الشرقية وأطراف بلدة ميفدون لقصف مدفعي معاد متقطع، وتستهدف دبابة ميركافا معادية أحياء في بلدة زوتر الشرقية لجهة بلدة ميفدون في وقت تتردد فيها أصوات تفجيرات متتالية تترافق مع أصوات تمشيط بالرشاشات الثقيلة تسمع من جهة الأطراف الغربية لزوتر الشرقية. هذا وسجل اشتعال النيران في الحي المستهدف في بلدة زوتر الشرقية لجهة ميفدون جراء القصف المدفعي المعادي الذي استهدفه. وكانت قوى إسرائيلية توغلت أمس داخل بلدة حلتة حاصبية وأقدمت على اعتقال 3 من أبناء البلدة، وذلك خلال توغلها داخل البلدة عقب محاصرة عدد من المنازل ومنع الأهالي من مغادرتها. وبعد تنفيذ عملية الاعتقال انسحبت القوى الإسرائيلية باتجاه الداخل الفلسطيني المحتل. إلى ذلك، أفرجت الحكومة الإسرائيلية أمس عن الأسير اللبناني مالك كمال غازي، والذي فقد في منطقة عين عطا راشية في تشرين الأول 2025 أثناء خروجه لممارسة الرياضة، قبل أن تتكشف لاحقا معلومات عن تعرضه للخطف ونقله إلى الأراضي المحتلة. وقد سلم المفرج عنه إلى الصليب الأحمر عبر معبر الناقورة ثم إلى الجيش اللبناني، ونقل بعدها إلى مكتب مخابرات الجيش في ثقنة منى وبركات في سور، ومنه إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية. هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية قررت الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين بعد استجوابهم، موضحا في بيان أنه بعد الانتهاء من استجوابهم تبين أنهم مدنيون ليسوا أعضاء في أي منظمة إرهابية ولم يشاركوا في أعمال إرهابية ولا يوجد سبب لمواصلة احتجازهم، فيما قالت مصادر مطلعة على العملية أنه سيتم تسليم الأربعة الآخرين صباح اليوم. في السياق، أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، وأتوجه بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولا سيما إلى السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال. وأضاف سلام يقول: سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. في الإطار الحكومي، قال وزير الإعلام بول مرقس خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الرئيس نواف سلام بعد ظهر أمس، أن الحكومة قررت المباشرة بجلسات الموازنة ابتداء من الثلاثاء بجلسات يومية على أن يدرج ملف التفرغ في جلسة الخميس. وقرر مجلس الوزراء التأكيد على قراره السابق المتعلق بتدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران. في سياق آخر، وفي توضيح ورد إلى صحيفة الأخبار تعليقا على ما ورد في صحيفة الأخبار بتاريخ الرابع من الجاري تحت عنوان حضور المشاريع يستفز المستقبل، يهمنا توضيح الآتي: أولاً، لم يحصل أي اتصال بين الدكتور أحمد دباغ والأمين العام لطيار المستقبل أحمد الحريري حول المناسبة المذكورة خلافاً لما ورد في المقال. ثانياً، إن ما نسب إلى الدكتور أحمد دباغ من أنه قال إن مشهد الحضور الشعبي هو أبرز موقف سياسي غير صحيح، ولم يصدر عنه هذا الكلام لا لأحمد الحريري ولا لأي شخص آخر. ثالثاً، إن المناسبة التي أقامتها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية كانت مناسبة دينية بحتة لإحياء ذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مناسبة جامعة لأبناء بيروت ولبنان، ولا تحمل في مضمونها أو هدفها أي رسالة أو عنوان سياسي. إن الحضور الشعبي الكبير في المناسبة إنما يعكس محبة الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على إحياء هذه الذكرى المباركة، ولا يصح تحميله أبعادا أو رسائل سياسية لم تكن موجودة أساسا في المناسبة. وبناء عليه نرجو من صحيفة الأخبار تصحيح ما ورد في المقال حرصا على الدقة والمهنية، وعدم نسبة مواقف أو تصريحات إلى الدكتور أحمد دباغ لم تصدر عنه. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 31 ألف، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 28 ألف، واستقر سعر قارورة الغاز من دون تغيير، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,600,000، بنزين 98 أوكتان 1,620,000، المازوت 1,474,000، أما قارورة الغاز 1,167,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: رجعنا.
6: أرحب بكم من جديد. في جديد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة جدا من الذخائر متوسطة وعالية الجودة، كما أشار إلى أن إنتاج الذخائر محليا بلغ مستويات غير مسبوقة مع مواصلة التخزين والاستعداد لأي طارئ قد يحدث، وأوضح أن الإنتاج الحالي يحتفظ به للاستخدام الأمريكي، لكنه أضاف أن مبيعات الذخائر للحلفاء ستبدأ قريبا مرة أخرى، مؤكدا أننا ننتصر بسهولة في الحرب، ومن يتردد أننا لا نملك ذخيرة مخطئ تماما. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية، مشددا على أن جميع الخيارات مطروحة لاستعمالها ضدها. من جهته، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن النظام الإيراني يترنح ويشهد ضعف مراحله على الإطلاق، زاعما أن إسقاط هذا النظام بات في المتناول، وأضاف أن النظام الإيراني لا يمتنع عن مهاجمتنا ويهاجم الجميع باستثنائنا دون سبب. في الشأن الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية نبوذ الاقتصادي ضد إيران، مشددا على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام في إيران من استغلال النظام المالي العالمي. وأضاف أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى النظام الإيراني، مفادها أنه لن نتوقف حتى يتم قطع كل شريان مالي متبقي. في الملف الفلسطيني، طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إتمار بن غفير خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإبعادهم إلى الخارج. ووضع بن غفير هدفا يتمثل في إبعاد 250 ألف فلسطيني من غزة خلال عام واحد، ثم مغادرة من تبقوا، أي من يقدر عددهم بنحو 2 مليون نسمة خلال السنوات الستة التالية. في الملف السوري، أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بأربع قذائف مدفعية محيط الأضباط الوردة بالقرب من بلدة بيجن في ريف دمشق الغربي من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يشهد توترا متزايدا منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما أفادت فرانس بريس. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 34 درجة فوق الجبال، من 18 إلى 28، أما في الداخل من 18 إلى 36 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور شارع زريق قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري الساعة 8 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

روى الحافظ الدارقطني من طريق ابن المسيب والحافظ السخاوي والغزالي في الإحياء، وحسنه ابن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. قيل: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وتعقد واحدة، أي تعد واحدة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها يزهدها هكذا. أخرجه مسلم وأخرجه البخاري بنحوه.

0: التعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باورزون فرعون الأول دبي بزنس باي، فرعون الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، القصف المدفعي استهدف صباحا محيط بيت ليف وصربين، وقصف مدفعي لزوطر الشرقية وأطراف ميفادون. دبابة ميركافا معادية تستهدف أحياء في زوطر الشرقية لجهة ميفادون. الرئيس عون العدو الإسرائيلي يواصل انتهاك اتفاق الإطار، والجيش يقوم بعمله كاملاً.

0: الحكومة الإسرائيلية تفرج عن 4 أسرى لبنانيين صباح اليوم. ارتفاع أسعار النفط والذهب مع تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. إكسيوس الجيش الأمريكي يحقق في غارة أصابت حفل زفاف في جنوب إيران. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع الحوثيين في محافظة الجوف. قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم قرية سالم شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة. متحدثة الخارجية الروسية: روسيا لا تعارض إجراء أي اتصالات بشأن أوكرانيا. الرئاسة الكورية الجنوبية سيول تدرس المساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز. إنقاذ 3 أشخاص أحياء في نيبال بعد 10 أيام من الفيضان المدمر. أخيرا الطقس المتوقع اليوم: قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نداء المعرفة، صوت المشاريع.
2: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة. قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
10: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك كومباني،
11: شركة السماك.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.
4: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى خطبة الجمعة تحت عنوان من معجزات رسول الله الجزء الأول، والتي يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، من انشق له القمر وسلم عليه الحجر وانقاد إليه الشجر، هو فخر ربيعة ومضر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في القرآن الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أيها الإخوة، لقد أرسل الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء سيدنا محمدا، فأدى وبلغ وبشر وأنذر، وأوذي وصبر، وعلم وأمر، في حر وبرد، وصيف وشتاء، وليل ونهار، من غير كلل أو ملل، حتى انقادت له نفوس كانت جامحة، ولانت لوعظه صلى الله عليه وسلم قلوب كانت جلاميد قاسية، وأشرقت من نور هديه أفئدة كانت مظلمة، وأيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات الباهرات لتكون دليلا على صدقه صلى الله عليه وسلم. والمعجزات التي حصلت لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في حال حياته كثيرة جدا، قيل إن عددها بين 1,000 و3,000. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فقيل للشافعي: أعطى الله عيسى إحياء الموتى، فقال رضي الله عنه: أعطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك. فقد روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، فنزل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. وفي صحيح ابن حبان أن الحسن رضي الله عنه كان إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم إقبال الشجر وشهادته، فقد روى ابن حبان والبيهقي وغيرهما عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فأقبل أعرابي، فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في شاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا حتى قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا، فشهدت أنه كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام تسبيح الطعام في يده الشريفة، فقد أخرج البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال: كنا نأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام. وهذه المعجزات الثلاث إخوة الإيمان أعجب من إحياء الموتى، لأن إحياء الموتى يتضمن رجوع هؤلاء الأشخاص إلى مثل ما كانوا عليه قبل أن يموتوا. أما الخشب والشجر ونحوهما فلم تكن من عادته أن تتكلم، فبكاء الجذع وشهادة الشجر وتسبيح الطعام أعجب. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة تفجر الماء من بين أصابعه بالمشاهدة في عدة مواطن في مشاهد عظيمة حضرها الجمع الكبير. فقد أخرج البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، وهو موضع في المدينة، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. وروى البخاري ومسلم من حديث جابر أيضا: عطش الناس يوم الحديبية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، فجهش الناس فقال: ما لكم؟ فقالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. فقيل: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام رد عين قتادة بعد انقلاعها. فقد روى البيهقي في الدلائل عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا رسول الله فقال: لا. فدعا به فغمز حدقته براحته، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت. وفي هاتين المعجزتين، معجزة نبع الماء من بين أصابعه ومعجزة رد عين قتادة بعدما قلعت، قال بعض المادحين شعرا من البسيط: إن كان موسى سقى الأسباط من حجر، فإن في الكف معنى ليس في الحجر، إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته، فكم براحته قد رد من بصري. ونبوع الماء من عظمه وعصبه ولحمه ودمه صلى الله عليه وسلم، وهو أبلغ من تفجر المياه من الحجر الذي ضربه موسى عليه السلام، لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلافه من بين اللحم والدم. ومن معجزاته الباهرات صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر فلقتين: فلقة وراء جبل أبي قبيس، وفلقة دونه، وقد أخبر القرآن الكريم بذلك وورد به الأحاديث. ففي الكتاب العزيز: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، وفي رواية مسلم: فأراهم انشقاق القمر مرتين. وفي دلائل النبوة لأبي نعيم عن ابن مسعود: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة، يريدون النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال: انظروا ما يأتيكم به السفار، أي القوافل العائدة إلى مكة، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال: فجاء السفار فقالوا كذلك. فيا عزنا بهذا النبي العظيم الذي أيده ربه بالمعجزات الباهرات التي جاءت دليلا واضحا وبرهانا ساطعا على صدقه صلى الله عليه وسلم، فطوبى لمن اقتدى به، وطوبى لمن نصر دينه وأحيا سنته. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله محمد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. وجزى الله الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه عنا خيرا، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت

0: اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يثبكم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى خطبة الجمعة تحت عنوان من معجزات رسول الله الجزء الأول، والتي ألقاها على مسامعنا فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض عبد الرزاق الغليني بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى عدة وحدات دم من فئة O أو B، بوزيتيف أو نيجاتيف. التبرع بمستشفى المقاصد. إذن المريض عبد الرزاق الغليني بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى عدة وحدات دم من فئة O أو B، بوزيتيف أو نيجاتيف. لبوا وبارك الله بكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده،

0: مدى المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحال عدغا.

0: 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
4: رسول الله يا طبيب جمعنا حبك وغرامك.
5: فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور شارع زريق قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري، 8 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.
6: ألو، وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمي، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محلك الهول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حلقتنا هذه نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف، وإلى الأسئلة والأجوبة معه. السؤال الأول فضيلة الشيخ وردنا من أحد المستمعين، وهو: ما هي عورة المرأة والرجل في الصلاة؟
1: أهلا وسهلا بكم. قبل البدء أذكر المستمعين بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين العظيم. الحمد لله.

0: العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فنقول في الجواب عن هذا السؤال إنه يشترط لصحة الصلاة ستر العورة ولو كان المصلي في ظلمة وخاليا، أي وحده، وذلك تأدبا مع الله تعالى. والعورة في الصلاة في حق المرأة الحرة، أي غير الأمة المملوكة، جميع بدنها إلا الوجه والكفين. فلو صلت وهي كاشفة لشيء من شعرها أو ساعدها أو قدمها لا تصح صلاتها. وأما عورة الرجل في صلاته فهي ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة، إنما العورة ما بينهما. وهذا الستر الذي يشترط لصحة الصلاة يحصل بما يستر لون الجلد والشعر، وأما ما لا يستر اللون فلا يعد كافيا. وهنا ملاحظة: في مذهب الإمام أبي حنيفة قدم الحرة ليس عورة، وفي مذهب مالك قولان: على قول قدم الحرة عورة، وعلى قول ليس بعورة.
1: شكرا، بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: آمين وبارك الله فيك.
1: السؤال الثاني: نسمع أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فما هو مقدار اليوم الواحد من هذه الأيام؟
0: الجواب عن هذا السؤال أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وذلك لحكمة، حتى يتعلم الناس التأني في الأمور. وكل يوم من هذه الأيام مقداره 1000 سنة بحسابنا. قال الله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولقد قالت اليهود والعياذ بالله تعالى من كفرهم: إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب فاستراح على قفاه والعياذ بالله. فهذا قال كل العلماء إنه كفر، لأنه تشبيه لله بخلقه ووصف لله تعالى بما لا يليق به. وهؤلاء بهذا الكلام السفيه نسبوا إلى الله ما لا يليق به، لأن الله تعالى منزه عن صفات الأجسام، منزه عن التغير، منزه عن التعب، منزه عن الجلوس، منزه عن الاستلقاء، منزه عن أن يكون له قسم أعلى وقسم أسفل وقفى. وقد رد الله عليهم في القرآن الكريم بقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب هو التعب، أي أن الله لا يلحقه تعب، لأن التعب من صفات المخلوقات، والله لا يشبه المخلوقات، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي السلفي في عقيدته المشهورة التي تدرس في الشرق والغرب، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المسلمين. قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني من يصف الله بصفة من صفات البشر فهو كافر وليس بمؤمن، ليس بمسلم. وهنا أحب أن أشير إلى أمر مهم جدا، وهو أن بعض الناس يطلقون على الله أشياء لا يجوز أن تطلق عليه، كما يقول بعض الناس من الجهال عن الله ومن المتعالمين، يقولون: العقل المدبر، أو المهندس الأكبر، أو مهندس الكون الأكبر، أو القوة العظمى، أو يقولون عن الله: السبب أو العلة والعياذ بالله. فهذا القول يشبه قول الفلاسفة الذين كانوا يقولون عن الله: العقل الأول. قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق به ولو كان على سبيل المزح، ومن فعل ذلك يكون قد وقع في الكفر والعياذ بالله. تعلمون أن بعض العوام يقولون: جننت ربي، أو دوخت ربي، أو زحت ربي والعياذ بالله. كل هذا مخرج من الملة الذي قاله عليه أن يتشهد للدخول في الإسلام.
1: جزاك الله خيرا.
0: آمين، وجزاك الله خيرا أيضا.
1: فضيلة الشيخ، السؤال الثالث في هذه الحلقة وردنا من أحد المستمعين، وهو: ما هو معنى قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟
0: نقول في الجواب على هذا السؤال: إن الله تبارك وتعالى يستحيل عليه كما سبق وبينت أي صفة من صفات الخلق، فليس معنى الصلاة من الله تبارك وتعالى الصلاة المعهودة التي يعرفها الناس، التي فيها ركوع وسجود إلى ما هنالك، هذا لا يجوز على الله. إنما المعنى أن الله عز وجل يصلي على المؤمنين أي ينزل عليهم رحمته الخاصة، وذلك لأن رحمة الله قسمان: عامة وخاصة. فالرحمة العامة شاملة للمؤمنين والكافرين في الدنيا، أليس الكافر في الدنيا يتنفس ويأكل ويشرب وعنده صحة؟ كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، أي في الدنيا وسعت المؤمن والكافر، وسعت كلا. أما الرحمة الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين يوم القيامة، كما قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون، أي أخصها هذه الرحمة للذين يتقون الشرك وسائر أنواع الكفر. ومعنى أن الملائكة يصلون على المؤمنين أي يدعون لهم بالرحمة الخاصة. ومعنى قوله تعالى في آخر الآية: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي ليثبتكم على الإيمان ويحفظكم من الكفر.
1: بارك الله فيك.
0: آمين وفيك.
1: فضيلة الشيخ، وردنا سؤال آخر مفاده: هناك أشخاص ينزلون إلى الركوع بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة والسورة القصيرة، ولكنهم ينحنون انحناء خفيفا، فهل تصح صلاتهم؟
0: الجواب عن هذا السؤال أن الصلاة لها 17 ركنا، والركن ما كان جزءا من العمل، وصحة العمل متوقفة عليه. فلو ترك المصلي ركنا واحدا من هذه الأركان صلاته لا تصح. والركوع من أركان الصلاة، ومعناه أن ينحني المصلي إلى الحد الذي تبلغ الراحتان الركبتين لو وضعهما عليهما مع اعتدال الخلقة، والراحتان هما ما عدا الأصابع من الكفين، ولا يكفي بلوغ الأصابع دون الراحتين. وإنما قيد العلماء هذه العبارة باعتدال الخلقة لأنه لو كان الرجل طويل الراحتين فانحنى بقدر ما تصل راحتاه ركبتيه، ولو كان معتدلا لم تصلا فلا يكفي ذلك، يعني لا تصح صلاته، لا يصح ركوعه. ولو كان قصير اليدين فالشرط في صحة ركوعه أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو كان معتدلا. فالحاصل أن مجرد الانحناء الخفيف بحيث لا يكون في وضع يمكنه من وضع الراحتين على الركبتين لا يكون ركوعا مجزئا كافيا، وبالتالي لا تصح صلاته. مع ملاحظة أن وضع الراحتين على الركبتين ليس شرطا لصحة الركوع، إنما هو سنة، والشرط أن ينحني بحيث يصبح قادرا على وضع الراحتين على الركبتين لو أراد ذلك، وكان كما سبق وقلنا معتدل الخلقة.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: آمين وفيك.
1: يسأل بعض الإخوة المستمعين هذا السؤال: كثيرا ما نلاحظ أشخاصا يسارعون إلى رفع رؤوسهم من الركوع والقيام إلى الاعتدال، وكذلك الأمر بالنسبة للسجود، فما حكم صلاتهم؟
0: من أركان الصلاة الطمأنينة، والمراد بها معنى الطمأنينة سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة بقدر سبحان الله، أي أن يثبت هذا الشخص الذي يصلي أن تسكن جميع أعضائه دفعة واحدة مقدار كلمة سبحان الله. أما ما يحصل من كثير من الناس أنهم لما ينزلون إلى الركوع أو السجود يسارعون إلى رفع رؤوسهم دون أن يأتوا بركن الطمأنينة، فهذا مخل بصحة الصلاة، يستعجلون فلا يأتون بالطمأنينة فلا تصح صلاتهم. أما قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود 3 مرات فهو سنة وليس ركنا من أركان الصلاة، يعني لو لم يقله تصح صلاته لكن يقع في الكراهة.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: آمين وفيك.
1: وردنا سؤال مفاده: ما هو أول شيء خلقه الله تعالى؟
0: الجواب أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى الماء، يعني الماء أخرجه الله تعالى من العدم، فلم يخلق الله تعالى شيئا قبل الماء، لا نور محمد كما يقول بعض الناس ولا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وروى ابن حبان أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأخبرني عن كل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء خلق من الماء. فيتبين من هذا الحديث أن أول المخلوقات هو الماء، الله تعالى خلق الماء قبل البشر وقبل الملائكة وقبل الأنوار وقبل الظلمات وقبل العرش وقبل الجن وقبل الكرسي وقبل السماوات وقبل الأرض، ومن الماء خلقت الأشياء. ثم يوجد حديث آخر أيضا يدل على ما ذكرنا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بدء الأمر فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره، أي كان الله في الأزل وحده ولم يكن معه لا ماء ولا عرش ولا فضاء ولا أي شيء من أنواع المخلوقات. ثم الله تبارك وتعالى خلق أول ما خلق الماء، ثم خلق العرش من الماء، ثم خلق القلم الأعلى الذي جرى بقدرة الله وكتب على اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، ثم خلق اللوح المحفوظ الذي كتب فيه مقادير الخلائق. فليس الأمر كما يزعم بعض الناس يقولون عن سيدنا محمد: يا أول خلق الله، أول خلق الله هو الماء. وتعظيم الرسول لا يكون بالكذب عليه ولا بالافتراء عليه، بل يكون بوصفه كما جاء في القرآن وكما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيك شيخ نبيل على هذه المعلومات المهمة.
0: آمين وفيك.
1: السؤال الآخر هو: يقول بعض الناس أن من فاته شيء من الصلوات يتصدق، فما جوابكم عن ذلك؟
0: الجواب عن هذا السؤال أن الذي فاتته الصلاة المفروضة كالصبح أو المغرب أو العشاء يلزمه قضاؤها، سواء كانت فاتته نسيانا أو عن تعمد كسلا، لابد في الحالين من القضاء. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا دليل واضح وصريح على أنه لابد من قضاء الصلاة المفروضة إذا فاتت، سواء كان فواتها عن تعمد أو عن نسيان أو بسبب النوم. ولا ينفع الشخص الذي فاتته الصلاة أن يتصدق كما يفعل بعض الناس، يتصدقون بخبز أو مكانس للمسجد لجبر تركها، هذا لا يصح كما نص الحديث على أنه لا يصح ذلك، لأن الرسول قال: لا كفارة لها إلا ذلك، أي إلا قضاؤها.
1: أحسن الله إليك شيخ نبيل.
0: آمين وإليك.
1: كذلك بعض الناس نراهم يصلون السنن وعليهم قضاء صلوات، فماذا قال العلماء في ذلك؟
0: لهؤلاء يقال ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلا عن بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. هذا معناه أن الشخص إذا كان عليه قضاء صلوات مثلا، فالأولى أن يشتغل بقضاء الصلوات التي فاتته بدل أن يشتغل بسنن الصلوات. كذلك الشخص الذي هو يشتغل بالفرائض ولا يشتغل بالنوافل لأن الفرائض شغلته عن النوافل، فهذا عند العلماء معذور، بينما الأول الذي انشغل بالنوافل عن الفرائض فهذا كما قال العلماء مغرور.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: آمين وفيك.
1: وردنا سؤال من عدة مستمعين، وهو: يزعم بعض الناس أن من لم يصلي في الدنيا يصلي على بلاط جهنم، فما الرد على ذلك؟
0: الواقع أن هذا الكلام غير صحيح، ولم يرد في القرآن ولا في الحديث ولا في كلام العلماء، إنما الذي ورد في القرآن الكريم نحو قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وورد في الحديث الصحيح عن تارك الصلاة أنه لا نور له ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وأنه يكون مع هامان وقارون وفرعون، وفي ذلك إشارة إلى عظم ذنب تارك الصلاة، من أكبر الكبائر ترك الصلاة، ويخشى على من يترك الصلاة سوء الخاتمة والعياذ بالله. فلا حاجة إلى ما يفتريه بعض الناس كقول بعضهم: من لم يصلي في الدنيا يصلي على بلاط جهنم، فهذا كذب وافتراء. من قال لهم يوجد بلاط في جهنم؟ ومن قال لهم إنه توجد صلاة في جهنم؟ جهنم مكان العذاب، نسأل الله أن يجيرنا منها.
1: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ.
0: آمين. بارك الله فيكم وبالمستمعين والمشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: وفي ختام حلقتنا هذه نسأل الله لنا وللأحبة المستمعين ولفضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حسن الختام، وإلى لقاء آخر في لحظات مباركة إن شاء الله، والسلام عليكم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: أنت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
2: أكيد.
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: أها.
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01 656 118. وإذا بدك في الخليوة 03 793 911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03 092 472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدلة نمرة 2
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
4: 01 74 63 94 350 417.
6: الو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
7: ما معي محل كل هون.
6: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. قال وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الرئيس نواف سلام بعد ظهر أمس إن الحكومة قررت المباشرة بجلسات الموازنة ابتداء من الثلاثاء بجلسات يومية على أن يدرج ملف التفرغ في جلسة الخميس. وقرر مجلس الوزراء التأكيد على قراره السابق المتعلق بتدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران. قال موظفو القطاع العام سئمنا سياسة الوعود المؤجلة داعيا جميع الروابط والنقابات واللجان والهيئات الممثلة للعاملين في القطاع العام إلى توحيد الصفوف وتجاوز التباينات ووضع خطة مشتركة للدفاع عن المترتبات والاستعداد لتحركات نقابية وصولا إلى التحرك العام المفتوح إذا وصلت الحكومة سياسة التجاهل والمماطلة. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 31 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 28 ألف ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز من دون تغيير، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان مليونين و 600,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين و 620 ألف ليرة، المازوت مليونين و 474 ألف ليرة، أما قارورة الغاز مليون و 167 ألف ليرة لبنانية. ارتفعت أسعار النفط اليوم في طريقها لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف تموز، إذ أدى تصاعد التوتر وتجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران إلى تأجيج المخاوف حيال وضع الإمدادات من الشرق الأوسط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2% إلى 95 دولارا و 67 سنتا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.3% إلى 91 دولارا و 56 سنتا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

0: Allah is alive and does not die. Allah's will does not change. Allah has power over everything. Allah is the owner of everything. Allah knows everything. Nothing is hidden from Allah.
1: قد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب.

ومع هذا نجد بعض الناس اليوم باسم القصائد والمدائح ينشرون عقيدة الحلول والاتحاد. أصل الاتحاد باطل محال.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة.
1: Ensure your child's safety at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.

0: عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

بكم. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانه جنوبي لبنان وسط ترقب لنتائج الحراك الأمريكي الضاغط باتجاه عقد جولة جديدة من المفاوضات في روما في شهر أيلول الجاري، بمعزل عن التصعيد الأمريكي الإيراني، رغم أن المخاوف ستبقى مستمرة من انعكاس وضع المنطقة على الميدان اللبناني الهش. هذا ويأتي تحرك السفير الأمريكي ميشيل عيسى بين بيروت وتل أبيب بمثابة محاولة تأمين بيئة ملائمة لجولة المفاوضات المرتقبة في روما منتصف أيلول. ويبدو الاستنفار الذي يقود عيسى ونظيره في تل أبيب مايك هاكابي محاولة أمريكية لمنع انهيار صيغة الإطار والحد من تداعيات علي الطاهر. ووصف هاكابي المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بوساطة أمريكية بأنها تاريخية، مشيرا إلى أن الجانبين يجلسان اليوم في الغرفة نفسها لمناقشة كيفية المضي قدما. وأضاف يقول: نتحدث عن كيفية المضي قدما وإخراج حزب الله من الصورة ليكون هناك سلام. وفي ظل الانسداد السياسي والتصعيد الميداني يتصدر مؤتمر باريس المرتقب لدعم الجيش اللبناني الواجهة. وقالت مصادر سياسية أن سقوف التوقعات حيال النتائج المتوخاة من المؤتمر تبقى محكومة بآليات التوازنات الدولية المعقدة. هذا ولا تزال التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني طاغية، حيث يزداد الواقع الميداني توترا وسخونة جراء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بعشرات الغارات مناطق جنوبية متعددة في الساعات الأخيرة. وقال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس: لن ننسحب من المنطقة الأمنية التي نسيطر عليها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل. ونقلت سكاي نيوز عربية عنه قوله أن الجيش الإسرائيلي يواصل تفكيك الأنفاق والانتشار بهدف السيطرة على جبل علي الطاهر، مشيرا إلى أن قواته دمرت أنفاقا أنشأها الحزب في مرتفعات المنطقة. في آخر التطورات، يستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مكثف الأحياء السكنية وأطراف بلدتي زوتر الشرقية وميفدون جنوبي لبنان. إلى ذلك تسلم الجيش اللبناني من الصليب الأحمر الدولي في منطقة المنصوري الأسرى اللبنانيين الأربعة. وفي السياق، أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن شكره لكل المساعي والجهود التي بذلت لاسيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة رئيسها دونالد ترامب والجهات الدولية وفي مقدمها الصليب الأحمر الدولي، والتي أدت اليوم إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين من قبل الحكومة الإسرائيلية. ورأى الرئيس عون أن هذه الخطوة الأولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته، كما على أهمية استكمال الخطوات المطلوبة والتي نص عليها إطار العمل الثلاثي. وختم الرئيس عون بتوجيه التهنئة بالحرية لكل من الأسرى المحررين كما إلى أهلهم وعائلاتهم، مجددا العهد على استمرار النضال لتحقيق المطالب والأهداف الوطنية كاملة. في سياق آخر، وقع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قانون العفو العام. وقد اتصل رئيس الحكومة نواف سلام بالرئيس عون مقدرا توقيعه على القانون الذي انتظره اللبنانيون طويلا. وفي السياق، أعطى سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم في عدد

0: عدد خاص من الجريدة الرسمية. إلى ذلك عرض الرئيس عون مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني المشاريع المتعلقة بتوسيع مرفأ بيروت وتطويره. في الملف السوري اللبناني، جال المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير قبل ظهر اليوم في مركز العبودية الحدودي في محافظة عكار لتفقد الأعمال السارية وترميمه، وقال اللواء شقير من المعبر: أبلغنا من الأخوة السوريين أنهم يريدون فتح المعبر في 9 من الجاري ونحن على أتم الجهوزية. معيشيا، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط بعد اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية أن أسعار المازوت العالمية شهدت ارتفاعا حادا منذ بداية الحرب ما انعكس على أسعار المازوت في لبنان، وأكد لبساط أن ارتفاع سعر المازوت لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات، معلنا أن الوزارة ستكثف عمليات الكشف وتنظيم محاضر الضبط ضد المولدات المخالفة. معيشيا أيضا، قال موظفو القطاع العام: سئمنا سياسة الوعود المؤجلة، داعيا جميع الروابط والنقابات واللجان والهيئات الممثلة للعاملين في القطاع العام إلى توحيد الصفوف وتجاوز التباينات ووضع خطة مشتركة للدفاع عن المترتبات والاستعداد لتحركات نقابية وصولا إلى التحرك العام المفتوح إذا واصلت الحكومة سياسة التجاهل والمماطلة. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 31,000 والمازوت 28,000، بينما استقر سعر قارورة الغاز من دون تغيير، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,600,000، بنزين 98 أوكتان 1,620,000، المازوت 1,474,000، أما قارورة الغاز فمليون ومية وسبعة وستين ألف ليرة لبنانية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني: المريض عبد الرزاق الغليني بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O أو B بوزيتيف أو نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-720-077. إذن المريض عبد الرزاق غلييني بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O أو B بوزيتيف أو نيجاتيف. للتواصل 03-720-077. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44 03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على اليو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي لبقاع بر الياس الجنوب صيدا بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب دايما حدك.
5: أرحب بكم من جديد. في جديد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة جدا من الذخائر متوسطة وعالية الجودة، كما أشار إلى أن إنتاج الذخائر محليا بلغ مستويات غير مسبوقة مع مواصلة التخزين والاستعداد لأي طارئ قد يحدث، وأوضح أن الإنتاج الحالي يحتفظ به للاستخدام الأمريكي، لكنه أضاف أن مبيعات الذخائر للحلفاء ستبدأ قريبا مرة أخرى. في المقابل حذر الحرس الثوري الإيراني ما وصفهم بالأعداء من أن أي أخطاء في الحسابات ستواجه برد صارم وأكثر تدميرا من جانب قواته. بدوره أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران ستستأنف إجراءاتها المناسبة إذا لم تلتزم الولايات المتحدة والجانب الإسرائيلي بتعهداتهما، مؤكدا أن إيران تطالب بقوة بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها. من جهة أخرى، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن القيادة المركزية الأمريكية تجري مراجعة داخلية لحادثة أسفرت عن سقوط قتلى مدنيين في حفل زفاف خلال الضربات التي نفذت في إيران، مشيرين إلى أن التحقيق العسكري في الحادثة يتوقع أن يختتم قريبا. وإلى اليمن، حيث قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس، بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس عن مصادر من الجانبين اليوم. وقال مسؤول عسكري يمني طالب عدم كشف هويته إن 24 من عناصر القوات الحكومية قتلوا قرب الساحل الغربي، فيما أفاد مسؤول عسكري آخر بمقتل 15 آخرين في المواجهات في تعز. وأفادت مصادر طبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بمقتل 42 مسلحا على الأقل. في الأراضي المحتلة، استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة، في حين ضربت قوات الاحتلال طوقا عسكريا على المنطقة وشددت إجراءاتها، مما أعاق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت روسيا اليوم نقلا عن مصدر مطلع بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويكتوف وجاريد كوشنر يعتزمان التوجه إلى موسكو وكييف خلال الأيام المقبلة. في الميدان، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أن قواتها ضربت خلال الليلة الماضية مركزا لوجستيا في مقاطعة كييف وسفينتين محملتين بشحونات عسكرية في مينائين بمقاطعة أوديسا في جنوب أوكرانيا. نصل إلى السودان، حيث أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 21 شخصا منهم أطفال ونساء بهجوم قوات الحركة الشعبية جحل حلو بجنوب كارديفان. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة وضبابا كثيفا على المرتفعات ورياحا ناشطة أحيانا، ويتوقع تساقط الرزاز بشكل متفرق وخاصة على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر، وجاء في النشرة الآتية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 34 درجة فوق الجبال، من 18 إلى 28، أما في الداخل من 18 إلى 36 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة.

زدنی شوقا طول النوارف قا ارجو اله الكون محمدا القا.

مثل العادي أحبابي، مثل ما تعودتوا علينا دايما منحاول نفيد ونستفيد ومنذكر بأمور مهمة، مننشر الخير ومنرسم البسمة على الوجوه ومنتناول مواضيع عديدة، منها بر الوالدين ومنها الصحبة الصالحة ومنها حسن الخلق ومنها معجزات عن الأنبياء عليهم السلام. وأيضا منتناول مواضيع كتير شو ممكن نعمل بأوقات الفراغ. ممكن كتير بأوقات الفراغ نتعلم قراءة القرآن بإتقان مع تصحيح الحروف وتعلم التجويد، أحكام التجويد لو نحفظ غيبا. شو بيمنع أنه نحن بأوقات الفراغ نتعلم قراءة القرآن بإتقان ونحفظ جيدا؟ لهيك اليوم حبيت يكون معني ضيفين مميزين اليوم، زغطورين وحلوين، هني فاطمة وزكريا، رح نتعرف عليهم بعد شوي، بس بالأول رح نبدأ مع فاطمة. فتابعونا بهيدي الحلقة وشاركونا بتعليقاتكم عبر السوشيال ميديا على قناتنا على اليوتيوب، اكتبوا اسم الولد وعمر الولد اللي حيشارك ومن أي منطقة عم تحكوا، اسمكم بينزل معنا وبنسحب اسمين مع هديتين لليوم.

0: تحية كبيرة اللي كلهم ناطرينها هلأ على اليوتيوب ليشوفوا ويتعرفوا معنا. فاطمة ظاهر شو حتسمعنا اليوم؟ شو حافظة؟ وكمان الطفل الصغير الحلو اللي بعد شوي حنتعرف عليه اللي هو زكريا بيضون. أهلا وسهلا فيك يا فاطمة، مبسوطة معك، مبسوطة أنت اليوم أنك معنا؟ كتير ولا شوي؟
1: كتير.
0: طيب عارفين عن حالك، اسمك، عمرك، أي صف؟
1: اسمي فاطمة ظاهر وأنا بصف، حأطلع على الصف الثاني وعمري 6 سنين.
0: عمرك 6 سنين ما شاء الله. وانت جيتي بدك تسمعي شيء، شو هو اللي بدك تسمعيه؟
1: سورة النبأ.
0: انت سورة النبأ حافظتيها كلها؟ أكيد كلها، هلأ سمعتينا إياها كلها قبل الهوى. طيب شو رأيك تسمعينا منها لسورة النبأ؟ يلا تفضلي فاطمة مشان يتشجعوا على الأولاد اللي عم بيشوفونا أو يسمعونا. تفضلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: هو بدنا نقول بالأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، منعيدها ومنقول بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي فاطمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا.
0: بس من دون ما نشد على اللام منعيد وجعلنا
1: الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
0: كمان بدنا نضبط الإخفاء، وأنزلنا يعني ما بدنا نلفظ النون هون، وأنزلنا إيه؟
1: وأنزلنا
0: نتدرب عليها بالبيت أكتر إيه؟

0: فإن يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
1: كمان ينفخ بدنا نتدرب عليها بالبيت إنه نعمل إخفاء النون.
0: ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء.

0: هدى للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا.
1: ما شاء الله عليك، أنا ما بدي تعبك أكثر من هيك، بعرف إنه الواحد لما بيطلع مباشر على الهواء شوي هيك بيتلبك. كيف حاسة أنت حالك؟ مرتاحة؟
2: الحمد لله.
1: ما شاء الله عليك. خبريني يا فاطمة، مين بحفظك؟ مين بيقلك يا فاطمة تعي نحفظ قرآن كريم؟
2: بابا هو بيعطيني الصور وماما بتحفظني. ف
1: يعني ماما وبابا
2: بيسمعوا
1: لك وبيحفظوك وبيعلموك الأحكام؟
2: ماما بتحفظني وبابا بيسمع لي.
1: ما شاء الله عليك يا فاطمة. وشو حافظة بعد يعني غير سورة النبأ؟
2: النازعات.
1: سورة النازعات، برافو. يعني أحبابنا بهيدا العمر، أنا حبيت استضيف بنوتي صغيري بهالعمر وصبي صغير حتتعرفوا بعد عليه بعد شوي، حتى ذكركم أنه نحفظ بعض الصور من القرآن الكريم، بس بالأول بدنا نتعلم أحكام التجويد ونتعلم إخراج الحروف من مخارجها، مثل ما شاء الله بهالعمر فاطمة عم بيساعدها أبوها وعم بيساعدها أمها وعم بيقرؤوها كمان على مقرئين ويزبطوا لها الأحرف ويزبطوا لها أحكام التجويد. برافو عليك يا فاطمة، أنا كتير كتير مبسوطة منك. بس بدي أسألك كمان، شو عملتي هيك بالعطل الصيفية؟ خلينا ناخد فكرة.
2: هلأ بصراحة أنا عم بدرس دروسي مشان حضر حالي للمدرسة.
1: ما شاء الله، سمعتوا فاطمة عم بتحضر دروسها للصيفية لسنة الجاي، شي حلو، كملي.
2: أنا دايماً يعني في بغسل وجهي وبرجع باكل وبتروق، بعدين بس خلص ترويقة بسأل أمي فيني أدرس، بتقلي أوكي.
1: ايه؟
2: بروح بدرس، برجع بخلص أول كتاب، تاني كتاب، خلص تاني كتاب، تالت
1: يعني كتاب. بتحبي تدرسي، بتحبي تشهلي بدروسك، تكوني من الأوائل بالمدرسة وما تتعبي معلمتك وما تتعبي أهلاتك، هيدا شيء كتير حلو. يعني خبريتك فرحت لي قلبي.
2: مرة معلمتي يعني وقت رحنا على المدرسة، مرة معلمتي كانت عم تدرسنا، بعدين أنا كل الأسئلة صح تعولي ورفقاتي نص صح، بعدين بآخر الدوام عطتني هدية.
1: عطيتك هدية لأنك متفوقة ولأنه عندك حماس دايما لأنك بتريحيها وما بتتعبيها. يعني نعمة تلميذة فاطمة ظاهر، مبسوطة منك لأنك سمعتينا سورة النبأ وبعدك عم بتتصلحي بالأحكام، أحكام التجويد. يعني كتر خيرة فاطمة بهالعمر وعم تتعلم أحكام التجويد وتصلح، يعني مين ما صلح لها تقرأ على حدا وبيصلحوا لها وبتاخد المعلومة وبتحفظها مشان تضبط قراءتها أكتر وأكتر. رح تبقي إن شاء الله هيك مستمرة وتسمعي وتحفظي وتقرأي على مقرئين يصلحوا لك ويعلموا لك أحكام التجويد.
2: أنا بخلص دروسي برجع بدور القرآن، يعني ما بحضر على التليفون. أنا ماما جايبت لي تليفون لحتى بس أحضر قرآن.
1: تسمعي قرآن، برافو عليكي، قد بتنسري وبترتاحي هيك لما تكوني عم تسمعي قرآن كريم، بتشعري براحة نفسية، بتحسي حالك مبسوطة. شو بتقولي لهم للولاد؟ للولاد شو بيشجع الولاد اللي عم يسمعوكي هلأ ويشوفوكي؟
2: مطلوب تقرأ القرآن كثير المرة مشان تحفظه
1: بس قبل ما يقرأوا القرآن شو بدهم يعملوا؟
2: يقولوا لله تعالى،
1: يعني يتعلموا عند ناس يعلموهم كيف يقرأوا القرآن، مش لحاله الواحد بيتعلم.
2: ببلش من صور القصار للطوال.
1: صح،
2: بس أنا خلصت كل صور القصار، هلأ عم بلش بالطوال.
1: ما شاء الله، يعني بلشتي بسورة النبأ وعندك سورة النازعات خلصتيها؟
2: النبأ والنازعات خلصتهم، بس في عبس.
1: عبس وتولى. إن شاء الله بستضيفك شي يوم تكوني كبرتي شوي بتقولي لي أنا ختمت القرآن الكريم، صرت حافظة كل القرآن الكريم، عندك هالنية؟
2: يعني بجرب.
1: يعني من جرب. أنا لأني انبسطت فيكي يا فاطمة حابة لبسك تاج. أحبابي فاطمة اليوم حتلبس تاج لأنها حفظت سورة النبأ والنازعات وجاي بكل حماس على إذاعة نداء المعرفة. يلا يا فاطمة قربي لعندي. هاي التاج في موت كمان إسوار زريق، أعطيني هديك الإيد. يعني فاطمة بيلبق لها تلبس تاج، شوف هالعروس الحلوة ما شاء الله عليكي. مبسوطة فاطمة، البسمة ارتسمت على وجهها. هذا مشان نشجعك كمان تحفظي أكثر وأكثر. وأنا كل مدة إن شاء الله بدي استضيفك لتقولي لي خلصت هالصورة وهالصورة وهالصورة لحتى إن شاء الله نختم القرآن الكريم. شو يا ماما مستعدين؟ إن شاء الله تعالى. فاطمة لمين بتحبي توجهي تحية اليوم؟
2: بحب أوجه تحية لماما ولتاتا ولزينة ولرانيا كل العائلة ولبابا كمان. بحب أوجه تحية لكمان رفقاتي ولمعلماتي.
1: طب هني بيكونوا عم يحضروكي يا تورا خبرتيون ولا شو؟
2: هلأ ماما نشرت هيدا الكلام.
1: نشرت حبيت نشرت نشرت لون بعتت لون انه حضروا فاطمة. طب شو بتقولي لون؟ كلمة كلمتين ما بعرف.
2: بقلكم بحبكم كتير وأنا متحمسيت لكم للسنة الجاي لحتى أتعلم معكم وبحبكم كتير كتير ومبارك.
1: مولد مبارك قصدك؟
2: مولد مبارك.
1: شو عملتي باليوم المولد؟ هات لنشوف.
2: ماما عطتني سلة.
1: شو حطيتي بالسلة؟
2: بونبون شوكولا وهيك. ونزلنا على الساحة لنوزع هيك بونبون وشوكولا.
1: بأي منطقة؟
2: هلا مو انا ما بعرف مو
1: ماما بتعرف. ايه كنتي مبسوطه وكيف حسيتي الناس؟
2: كتير منيح
1: كتير مبسوطين
2: بلشوا يدعوا لي وعم قلنا نصلي على النبي وبس
1: عليه الصلاه والسلام
2: على المحلات وصلنا نوزع وخلصت السله رجعنا عم نوزع على محل
1: على المحلات
2: على المحل
1: وعيطون قلتوا لهم مولد مبارك.
2: في محل رجع عبينا اياها فرجعنا عبينا الناس
1: عبينا للناس
2: عبينا للناس وانبسط كتير
1: وكان جو حلو كتير وانا اليوم عملتي لنا جو حلو كتير وانت مثل العروس مثل القمر. في ناس هلا بتعرفي من امريكا ناطرين ليشوفوا من فاطمة ومن زكريا. انا كتير انبسطت فيك وإلك هدية اليوم. هلا حتتركينا حنودعك حنستقبل زكريا بس حتنطرينا جوا لأنه دعتيك هدية كتير حلوة. اتفقنا؟ انطرونا أحبابنا ما تروحوا لبعيد.

0: نحن معكم مستمرين بهذه الحلقة. تعرفنا على فاطمة ظاهر اللي حافظة صورة النبأ وصورة النازعات ولبسناها هالتاج الحلو اللي بقى لها كتير. وهلأ عم نستقبل طفل صغير وأمور واسمه شو اسمك؟ شو اسمك الكامل؟
1: زكريا عصام بيضون.
0: أهلا وسهلا بحبيبي زكريا. زكريا قد عمرك؟
1: 5 سنين.
0: 5 سنين. بأي صف أنت؟
1: KG2.
0: KG2 ما شاء الله عليك يا زكريا. أنا سمعت أنك حافظ قصيدة حلوة كتير ومن تمك بتطلع هيك حلوة كتير. شو رأيك تسمعنا إياها؟ يلا تفضل.
1: إني أحب محمد وبحبه قلبي تملى السعد من سودائه. والله ما شمس على جبل مدد أحلى من الهادي على قصوائه. بدر وما بدر بحلة ليلة من سيدي متذفر بعبائه. فالشمس أحلى أن تنير بحيه والبدر أحلى إن سرى بسمائه.
0: ما شاء الله عليك صلى الله عليه وسلم. مين حفظك إياها؟
1: سارة معلمتي.
0: سارة معلمتك؟ سارة بتكون معلمتك؟ ما شاء الله. نعم. تحية لسارة. طيب شو حافظ كمان؟ هات لنشوف.
1: حافظ
0: شو سمعنا إيه؟
1: سورة الأعلى.
0: سورة الأعلى. أنا عرفت أنك حافظ 15 سورة من جزء
1: عمّة.
0: مين بحافظك إياهم كمان؟
1: كمان سارة.
0: إسلام لي سارة، حبيتها لسارة. طيب كمان انت قبل الهوى سمعتني انشودي كتير حلوة، حبيتها كتير وفاتت على قلبي. شو رأيك نسمعون ياها؟ يلا تفضل. يلا من أولى.
1: إني
0: شو اسم الانشودي يا ماما؟
1: ما
0: صفهولي.
1: صفهولي.

0: ما شاء الله شو هالأنشودة الحلوة أنت بتسمعها وبتحفظها أو في حدا بحفظك إياها؟
1: أنا حفظتها من التليفون دغرس
0: دغري. ما شاء الله دغري. طيب شو حافظ كمان؟ في شيء قلت لي للمنشد يحيى بصل. يلا سمعنا.

0: ما شاء الله، شي حلو كتير. مين حفظك إياها؟
1: سارة. كمان
0: كمان سارة؟ كله سارة بتحفظ. سارة نايمة عندكم بالبيت؟ نايمة عندكم بالبيت طلعت. تحياتنا لإلك يا سارة على هالمجهود، وأنا بهنيكي وبشجعك إنك تهتمي كمان بزكريا لعله يطلع ما شاء الله شيخ.
1: شيوخ.
0: شو بتحب تعمل لما تكبر؟
1: بحب صير شيخ وبحب صير نجار.
0: نجار؟ ليه بتحب تصير نجار؟ ليه؟
1: مثل سيدنا زكريا.
0: سيدنا زكريا عليه السلام كان يعمل بالنجارة. مين قال لك هالخبرية؟ مين علمك إياها؟
1: كمان من التلفون.
0: عم تتعلم يعني، عم تسمع دروس ومرقت معك هذه المعلومة وحطيت ببالك أنا كمان بدي أكون نجار مثل سيدنا زكريا عليه السلام. إن شاء الله بتصير نجار ماهر وكمان شيخ. شو رأيك نجي بنقول لك يا شيخ زكريا؟
1: نعم.
0: يعطينا درس.
1: نعم.
0: عن شو بتعطينا الدرس؟ عن بر الوالدين مثلا؟
1: عن الكعبة.
0: عن الكعبة المشرفة. بتحبها للكعبة؟ شفتها شي مرة؟ رحت وشفتها أو بعد؟
1: لا بعد.
0: بتحب إنك تروح تشوفها؟
1: نعم.
0: يلا يا ماما بدنا نشد الهمة ونقول للماما. قالت لي الماما إنه عم بتصمد؟
1: عم صمد لروح العمرة.
0: ما شاء الله. بس لتروح العمرة بدك تخبرنا مشان تدعي لنا، وبدك تتصور لتبعت لنا صور لحتى
1: نعم.
0: نفرح بزكريا. طيب نحن اليوم شو بدنا نسمع كمان؟ شو يا زكريا شو بدك تخبرنا
1: يعني
0: كمان؟
1: سورة
0: الآن. لا هلا ما حنسمع هيك، بدك تخبرني شو عملت يوم المولد، يوم التلاتة لما زلنا على الطرقات والساحات واحتفلنا بذكرى المولد.
1: لقيت كل الناس فرحانين بالمولد وحاملين مشاريع علم أصفر
0: وعلم
1: وإجت النوبة
0: وشو صار؟ صار أشياء حلوة كتير.
1: نعم. وإشت النوبة
0: نوبة.
1: إشت النوبة بعدين مدحوا.
0: مدحوا شو مدحوا؟
1: مدحوا يعني
0: أشياء كتير.
1: أشياء كتير.
0: طيب أنت هلأ بالعطلة الصيفية شو عملت؟ ما عندك مدرسة، شو عملت يا زكريا؟
1: عم بحفظ يعني.
0: شو عم تحفظ؟ أناشيد وقرآن.
1: نعم.
0: مع سارة.
1: نعم.
0: تحية لك مرة تانية يا سارة، أنا بهنيك لأنك عم تهتم. عم تعذبها شي؟
1: لا لا لا.
0: طيب شو بدأ بالصيفية؟ في دورات كانت صيفية، شو عملت؟ رحت ولا ما رحت؟
1: رحت تعلمت يعني.
0: تعلمت
1: يعني كل شوي قرآن ودين
0: ومتون شرعية. حافظ شي من المتون الشرعية؟
1: ايه قال الشيخ.
0: يلا سمعني رسالة ابن عساكر.
1: قال الشيخ فخر الدين ابن عساكر رحمه الله: أعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه، خلق العالم بأسره العلمية والسفلية والعرش والكرسية والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، جميع الخلائق مكهورون من قدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أعطى بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فعال لما يريد قادر على ما يشاء، له الملك وله الغنى وله العز والبقاء وله الحكم والقضاء وله الأسماء الحسنى، لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى، يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه ما يشاء.
0: حبيب قلبي ما شاء الله عليك. كمان سارة بتحفظك إياها ولا ماما؟ تيتا رنا. تيتا رنا ما بتساعدك وبتحفظك؟
1: لا بتساعدني.
0: تعرف أنا شو تذكرت هلأ؟ تذكرت الماما أمك كانت صغيرة كتير، مش هيك يا تيتا رنا؟
1: نعم.
0: خالته مروة. خالته مروة كانت صغيرة كتير، عمرها 3 سنين. لما سمعت بالاحتفال 3 سنين سمعت رسالة ابن عساكر اللي كلها اللي انت هلأ سمعتها، يعني انت طالع لخالته ما هيك؟ حبيبي يا زكريا كتير أنا مبسوطة فيك. لنذكر اللي عم بيتابعونا إنه يكتبوا اسم الولد اللي حابب يشارك اليوم معنا بالمسابقة ويربح هدية، عمره ومن أي منطقة عم يحكي، يعني بدي اسم الولد بالكامل مع عمره من أي منطقة عم يحكي لحتى نسحب هديتين لليوم مثل ما عودناكم. حناخد بريك كتير قصير.

0: فإذا بذكركم بكتابة اسم المشترك مع اسم العيلة وعمره من أي منطقة. وهون أنا شفت مكتوب إنه لمار رفيقتها لفاطمة. لمار حافظة سورة ياسين ما شاء الله. إذا رفيقتها لفاطمة يعني من عمرها لفاطمة، عرفتي ما هيك؟ وكمان إلينا حافظة سورة ياسين، يعني سورة ياسين بتنعد طويلة ما شاء الله عليكم بهالأعمار هيدي. هنيئا لإلكن الحمد لله. بدي أشوف بعد أسماء، بدي أشوف بعد أسماء حافظين أشياء. أو تحية لحسن المصري من طريق الجديدة وعم بيقولوا عن فاطمة بطلة، شوفوها هلأ هي ولابسة التاج، شو طلعت حلوة كمان. بيلبق لك يا فاطمة التاج من الماس، هيك عم بيقولوا لي. وتحية لفاطمة من اللي مار رفيقتك، بتوجه لك تحية. طيب مين كمان بعت لنا شي؟ بدي أسماء أولادي شاركوا اليوم بالمسابقة. أليس جبك كمان من عرمون عم بتشارك، وكمان إلينا الشامي هلأ ذكروا الاسم، برافو عليكم زكريا أنا بحبك كتير. حسن المصري، بتعرفوا لحسن المصري؟ طيب هلأ هو بحبك كتير، هو بحبك، هو هلأ شافك تعرف عليك وحبك. وفي حدا قال يقبشني زكريا كارين جارودي. طيب رفيقك جاد رحمة، جاد عندك رفيق اسمه جاد؟
1: أيوة كبير، هو
0: كبير وهو بيسلم عليك كمان جاد ومبسوط فيك كتير. طيب مين كمان بعد عم يحكينا؟ مين مين مين مين هيحط اسمه للمسابقة؟ مين يا ترى؟ عم بيقولوا إن شاء الله بتصير منشد بالمستقبل، حابب تصير منشد وتقعد مع فريق الانشاد، شي حلو كتير. طيب مين كمان باعت هات لنشوف؟ وفي حدا عم بيقول الله يرزقك يا زكريا الحج والعمرة، شو رأيك بهالدعاء الحلو؟ الحج والعمرة اثنيناتهم ان شاء الله. طيب مين كمان باعت لنا اشياء؟ تاليا، تاليا بعتت بدها تشارك بالمسابقة، وراما كمان ندي من البقاع، ومحمد ندي من البقاع اشتركوا، ليان خالد 12 سنة من جدرة عم بتشارك، أليس جبك أهلا بعائلة جبك كلهم. طيب من النويري كمان فاطمة الزهراء صوان عم بتشارك، تحية لإلك يا فاطمة ليا جبك. طيب مين كمان مين كمان؟ حافظة المختصر، مين حافظة المختصر؟ ما عرفنا، لا إذا بتعمل هيك بيطلع صوت. ايه حبيبي شكرا لكم انه عم بتشاركوا. طيب مين مين مين مين مين؟ وانا كمان بحبكم يا ريم ويا راما، واهلا فيكي يا غنوة، تحية لإليك. رشا من طرابلس عمرها 8 سنين بتقول انها حفظت عقيدة المسلم وجزء من سورة الرحمن، برافو عليكي يا رشا، كتير انبسطت بهالخبرية. وصورة الواقعة كمان برافو عليكي، شي بيفرح القلب، حبينا نفتح هيدا الباب. بس المهم وبرجع بأكد عليكم انه تتعلموا قراءة القرآن، لانه بده كتير اعتناء، مثل ما علموا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأحكام التجويد وتصحيح الأحرف، مثل ما تعلموا من رئيس الملائكة جبريل عليه السلام، هيك سيدنا محمد عليه السلام علم الصحابة مع أحكام التجويد وتصحيح الأحرف. مش كيف ما كان، مش بقول الواحد يلا ما هو بقراءة عربي وأنا لغتي عربية بقرأ، لا بدك تروح عند حدا يتقن اللغة العربية ويتقن قراءة القرآن الكريم مع أحكام التجويد لحتى يكون قراءتك صحيحة وسليمة وتاخد الثواب. لأنه يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على قراءة القرآن الكريم، واسمعوا هيدا الحديث، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هيدا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا بشجعكم أنه هلأ زكريا اللي بده يشجعكم، شو بتقلن للولاد اليوم؟ بشو بتشجعون يعملوا بأوقات الفراغ؟ بركي يعني هني كتير بيقعدوا على التليفون وبيلتهوا وبيلعبوا، في أشياء ناسين يعملوا، شو بتقلن؟
1: يعني
0: نطلع هون بالكاميرا، هون هاي الكاميرا،
1: إذا كان معهم باسبور يعني
0: ايه شو
1: بيروحوا على العمرة،
0: بيروحوا على العمرة. هلأ زكريا كل تفكيره صار بالعمرة، ولا عم يدعو لك انك تروح على العمرة يا زكريا، وما تنسى لما تروح تخبرنا لنقول لك دعي لنا وسلم لنا على رسول الله وتتصور قدام الكعبة.
1: نعم.
0: نحط لك صورتك على نداء المعرفة إن شاء الله. مبسوط هيك؟ طيب أحبابي يلا بعد شوي بدنا نسحب القرعة، اللي بعد ما سجل اسمه يلا يسجل لنشوف مين حيربح معنا.
2: أنا الكريم وحي لمن وحي

0: صراحة الحلقة اليوم كانت ممتعة بوجود هالأطفال الحلوين هالثمار اللي عم تنشأ على حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام. عم بتقول تيتا رنا بدك تسمعني مقطع من مقتضى الشهادتين، بس نبعد شوي عن الميكرو. يلا سمعني مقطع واحد لنشوف مين ربح معنا اليوم. يلا.
1: الشهادتين،
0: مقتضى الشهادتين، معرفة الله.
1: معرفة الله عليك تفطر ربي أنه لا جوهر ولا عرض وليس يحويه مكان مكان لا ولا تدركه العقول جل وعلا، لذاته يشبه للذوات ولا حكت صفاته الصفات، فرض لنا به تتم المعرفة، واحد ذاتا وفعل
0: وصفة
1: وصفة.
0: ما شاء الله عليك، بدك زقفة كتير كبيرة، يعني أثلجتما صدري اليوم. زكريا وفاطمة، هلأ صار وقت نعرف مين ربح معنا يا ترى، بس أنت إلك هدية. يلا أول رابح معنا، منقول مبارك لإلك يا مين مين مين؟ إلينا الشامي. كمان منقول مبارك لإلك يا جاد رحمي. مبارك لإلينا الشامي ومبارك لجاد رحمي، ربحتوا هديتين تقدمة نداء المعرفة، بتستلموهن ابتداء من يوم التنين إن شاء الله تعالى ما بين الساعة 10 والساعة 2 بعد الظهر إن شاء الله. لمي بدك توجه تحية هلأ؟ في كتير عم بيشوفوك.
1: لآدم علي.
0: لآدم علي، للمنشد آدم علي. كان مطلوب تسمعني شي مقطع لآدم علي مرة تانية. إيه؟ إن شاء الله تعالى. شو بتحب تقول لكل اللي عم بيتفرجوا عليك هون على الكاميرا؟
1: يعني ان شاء الله يروحوا على العمرة.
0: ان شاء الله يروحوا على العمرة ان شاء الله. انا كمان وانا اقول ان شاء الله تروحي على العمرة. احبيبي انا كتير بحبكم وبحب انه تهتموا بحالكم بدراستكم. عم بيقولوا لي بعد في تحية بدك توجهها لمين؟
1: لمروة ولخالو بلاء
0: ولا
1: خالو
0: لماما
1: لماما
0: ولا بابا
1: لا بابا
0: ولا تيتا. طيب أحبابي
1: لمين؟ إلى خالته،
0: لا خالته مريم اللي نورت اليوم هي وتيتا رنا. شكرا لكم وأنا بحبكم كتير. إلى اللقاء بإذن الله.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة.

0: gu.edu.lb 71-358-058.
1: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوبا، غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. الرئيس عون تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين يؤكد جدوى الموقف اللبناني واستكمال الخطوات لاستعادة السيادة كاملة. الجيش تسلم الأسرى اللبنانيين 4 من الصليب الأحمر الدولي. الرئيس عون يوقع القانون العام، والرئيس نواف سلام يوجه لنشره اليوم في الجريدة الرسمية. وزير الاقتصاد عامر لبساط: ارتفاع المازوت عالميا لا يبرر مخالفة التسعير الرسمية للمولدات. لقاء العاملين في القطاع العام: سئمنا سياسة الوعود ونطالب بتوحيد الصفوف والاستعداد للتحرك. تدابير سير في عدد من شوارع بيروت خلال تنفيذ أعمال متعددة. ارتفاع أسعار النفط والذهب مع تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني: كلما أقرت واشنطن علينا عقوبات أشد فإنها تجعلنا أقوى وأكثر استعداداً لمواجهتها. رويترز: حركة الشحن عبر مضيق هرمز دون متوسط 10 أيام. وكالة تاس الروسية: المبعوثان الأمريكيان ويكتوف وكوشنر سيزوران موسكو وكييف يومي السبت والأحد. أخيراً الطقس المتوقع: نهاية الأسبوع صيفي معتاد يتحول يوم الأحد إلى متقلب مع أمطار متفرقة شمالاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة. أسرار الزواج الناجح، لتكون حياتكما أيها الزوجان عامرة بالمودة والرحمة، وتنعما بحياة أسرية وهناءة زوجية ونعيم دنيوي وثواب أخروي ومحبة متبادلة وذرية صالحة. تابع هذا البرنامج المفيد. أسرار الزواج الناجح، حلقات متتالية بصوت الشيخ الدكتور محمد الأخرس.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إن الزوجة الصالحة تعين زوجها على أمر الآخرة. فالزواج في تحصن عن الشيطان، فالمرأة الصالحة المصلحة للمنزل عون على الدين بهذا الطريق. والزواج فيه مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن. فالمرأة الصالحة تسر زوجها إذا نظر، وتطيع إذا أمر، ولا تخالف في نفسها، فلا تكون أنانة ولا منانة ولا حنانة ولا حداقة ولا براقة ولا شداقة. والأنانة هي التي تكسر الأنين والتشكي، والمنانة هي التي تمن على زوجها تقول له: فعلت لأجلك كذا وكذا. والحنانة التي تحن إلى زوج آخر، والحداقة هي التي ترمي إلى كل شيء ببصرها فتشتهيه وتكلف الزوجة شراءه، والبراقة التي تكون طول نهارها في تصقيل وجهها وتزيينه ليكون لوجهها بريق بالتصنع. وأما الشداقة فهي المتشدقة الكثيرة الكلام الذي لا خير فيه. تنبه أيها الشاب، يا من يريد الزواج، عرف كيف تختار شريكة الحياة. لقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى المرأة الصالحة بقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، لأن هذه المرأة سوف تكون لك سببا من أسباب السعادة بإذن الله عز وجل. هذا الزواج الذي له أثر في حياتنا، ألا يستحق منا أن نحسن الاختيار في الزواج من المرأة الصالحة؟ العديد من الثمرات، وأولها اتباع وصية النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار الزوجة على أساس الصلاح والدين، ومنها أنها تكون عونا لزوجها على النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فيتحث زوجها على الطاعة كقيام الليل وصيام النوافل. المرأة الصالحة تلتزم تقوى الله تعالى، وتتقرب من ربها بعبادته وطاعته، ولا تكون حريصة على الدنيا، ولا ترهق زوجها بكثرة الطلبات التي قد تكون فوق طاقته وكلفته، وتصبر على قلة المال، وتقنع بما عندها وبما رزقها الله عز وجل، وتحتسب ذلك عند الله سبحانه، وتربي أبناءها على الصلاح والدين، فكل هذه الصفات الطيبة من خصال المرأة الصالحة، وهي مأجورة عليها من الله سبحانه. إن الزوجة الصالحة المطيعة لزوجها هي سر سعادة البيت وصلاح الأبناء وخير متاع الدنيا. فهل نختار كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام صاحبة الدين والخلق؟ اللهم أغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم، وارزقنا الزوجة الصالحة التي تدلنا على الخير وتعيننا عليه.
0: أسرار الزواج الناجح، لتكون حياتكما أيها الزوجان عامرة بالمودة والرحمة، وتنعما بحياة أسرية وهناءة زوجية ونعيم دنيوي وثواب أخروي ومحبة متبادلة وذرية صالحة. تابع هذا البرنامج المفيد. أسرار الزواج الناجح، حلقات متتالية بصوت الشيخ الدكتور محمد الأخرس.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور شارع زريق قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري الساعة 8 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته. وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

فانظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وسبيل التقوى هو العلم، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين، أي رزقه العلم بأمور دينه، رزقه المعرفة بما فرض الله عليه أن يؤديه ويفعله، ورزقه معرفة ما أمر باجتنابه وحرمه، فلا فلاح إلا بعلم أمور الدين، العقيدة التي هي أفرض الفرائض، ثم الأحكام العملية، أي لأن علم التوحيد هو أفضل العلوم. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالثبات على العلم به، أي معرفة وجوده وتوحيده وما يليق به وما لا يليق به. هو الرسول عليه السلام كان مؤمنا من أول نشأته، إنما المقصود الثبات على ذلك، كما أنه يقول هو الرسول وكل مصلٍ كل يوم 5 مرات: اهدنا الصراط المستقيم. المراد الثبات، الثبات على الهدى. وكذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، المراد به الثبوت، الثبات على هذه المعرفة، المعرفة بالله، العلم بالله.

كم هو عظيم أن يرى المرء حصاد زرعه، خاصة إذا كان الزرع خيرا والحصاد خيرا. فقد زرع فينا شيخنا بارك الله فيه الأخوة في الدين والعمل ليوم الدين ونصرة هذا الدين، ذلك لأن الله تعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: من أراد رضا الله عز وجل لا بد أن يتعلم ما افترض الله عليه وما حرم، لا بد أن يتعلم كيف تكون الصلاة حتى يؤديها صحيحة، لا بد أن يتعلم كيف يكون الصيام حتى يكون صيامه مقبولا، لا بد أن يتعلم حتى يكون تدينه صحيحا مقبولا عند الله عز وجل.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسي فود سيداوي، دايما بالطليعة بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسي فود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صح.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رسول الله يا طبيب جمعنا حبك وغرامك.
2: فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور شارع زريق قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري الساعة 8 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الأحبة، أذكركم أن تخلص النية لله تبارك وتعالى بالاستماع إلى علم الدين. وقد روى مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. هذا الحديث الصحيح معناه أن العبد إذا كان ساجداً يكون أقرب من حيث المعنى إلى الله، ليس من حيث الحس، لأن هذا الذي هو القرب الحسي لا يجوز على الله، إنما يجوز بين الأجسام، بين الأجرام، بين الأحجام. فهذا الحديث الثابت معناه أن العبد حين يسجد على الأرض في الصلاة فيضع هذه الجبهة على موطئ القدم، هو يكون في حالة تذلل لله تبارك وتعالى، وفي هذه الحال الله تعالى يقبل منه الدعاء، يستجيب دعاءه. لذلك الرسول قال: فأكثروا فيه من الدعاء، أي أكثروا في السجود من الدعاء، فالدعاء في السجود إن شاء الله تعالى يستجاب. أكثر من شخص جاء إلى شيخنا رحمه الله، وأنا كنت حاضرا، ف شكى له أنه تزوج منذ نحو 10 سنوات ولا يأتيه ولد، لا يرزق بمولود. فقال له الشيخ عبد الله رحمه الله ورضي عنه: تقوم قبل الصبح، يعني قبل دخول الصبح بنصف ساعة أو بثلث ساعة، أنت وزوجتك تتوضآن وتصليان لله تعالى، وفي السجود وأنت ساجد هي أنت وهي تطلبان من الله الولد، أن يرزقكم الله تعالى الولد. ثم لما أتينا في العام الذي بعده، هذا الرجل كان في عمان وآخر هنا في البقاع، العام الذي بعده جئنا وجدناه يحمل الغلام على يده، الله تعالى رزقه بعد أن قضى 10 سنوات لا يأتيه ولد ببركة الدعاء في السجود في وقت السحر، لأن هذا الوقت الذي هو الجزء الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، وقت مبارك، هذا يسميه الأولياء وقت النفحات، وقت البركات، وقت النفحات، وقت استجابة الدعاء. فينبغي أن نتعرض لهذه النفحات بأن نقوم طائعين لله، لا سيما الصلاة، لأن الصلاة كما أن فريضة الصلاة أفضل الفرائض العملية، نافلتها أفضل النوافل العملية، فنصلي لله تعالى. وأيضا أرشدهما إلى الإكثار من الاستغفار، قال: تستغفران كل يوم أول النهار قبل الظهر 300 مرة، وآخر النهار بعد الظهر قبل المغرب 300 مرة. أكثر من واحد الله تعالى حقق لهم مطلوبهم، لأنهم دعوا الله تعالى في السجود في وقت السحر، فأعملوا بهذا. ثم مما ينبغي أن لا نتركه أيضا ما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن المسلم المصلي إذا قال بعد صلاة الصبح: اللهم أجرني من النار 7 مرات، الرسول قال صلى الله عليه وسلم: قبل أن تكلم الناس، قبل أن يكلم الناس، يعني صلى الصبح ذكر الله تعالى، قال الورد 10 مرات الذي ذكرناه، ثم قال: اللهم أجرني من النار، تقرأه كما تقرأ القرآن 7 مرات. الرسول قال: كتب الله له جوارا من النار، كتب الله له جوارا من النار، أي حفظا من النار إذا مات في ذلك النهار. فإذا صلى المغرب وقال 7 مرات: اللهم أجرني من النار، قال قبل أن يكلم الناس بلفظ صحيح ونيته لله، ومات في تلك الليلة الله تعالى يكتب له جوارا من النار. والإنسان أمتى بيموت؟ يا بالليل يا بالنهار، وفي غيره يا بالليل يا بالنهار. فإذا فعل هذا، قال هذا الدعاء بعد صلاة الصبح، بس بده يصلي الصبح في وقتها. العوام بيقولوا ما بتستاهل أنك تعمل هيك من أجل هذا، أكيد، لأن هذا شيء عظيم، لأن الموت لا بد منه، لأنه حاصل لا بد أن يحصل إما في الليل وإما في النهار. ولما الرسول يقول كتب الله له جوارا من النار، ده الموضوع، يعني هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأمر كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لا تتركوه بالمرة، مثل هذا الدعاء الذي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب لا تتركوه. وهذا الحديث الذي بدأنا به رواه مسلم، احفظوه حتى تردوا على المجسمة المشبهة الذين يقولون لك كل النصوص على الظاهر، فنحن نقول هم يعني المشبهة الله فوق، لأنه قال الرحمن على العرش استوى، ولأنه قال أأمنتم من في السماء وغير ذلك، تقول له وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم، إن قلت على الظاهر جعلت الله في جهة الأرض، الساجد أين يسجد؟ على الأرض، جعلت الله في جهة الأرض عند الساجد. فإذا قال لك لا هذا مش على الظاهر، قل له تلك الآية ليست على الظاهر، وتلك الآية التي بعدها ليست على الظاهر، وحديث الجارية ليس على الظاهر. لأنه المشبه المجسم أول ما يعلمون الشخص يريدون أن يعتقد أن الله تعالى في جهة فوق، إن لم يعتقد ذلك بيقولوا له أنت لست مؤمنا، أنت ما عرفت ربك وما عبدت الله على زعمهم، إلا أن يعتقد أن الله في جهة فوق. وبماذا يستدلون؟ كما ذكرنا قبل هذا بآيات من القرآن، يقولون هذه على الظاهر لا نتطرق إلى تأويلها، وبأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهاكم الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، ماذا تقولون فيه؟ شو بيقولوا لك؟ ليس على الظاهر. طيب تلك الآية إذن ليست على الظاهر. كذلك حديث رواه البخاري أصح من حديث الجارية الذي رواه مسلم من حيث الإسناد. هو حديث الجارية بعض العلماء قالوا مضطرب ما قبلوه، يعني مضطرب معناه ضعيف، والضعيف لا تؤخذ من هذه الأحاديث الضعيفة، لا يؤخذ منه إثبات صفة لله، ولا يؤخذ منه إثبات حكم شرعي، قالوا مضطرب فلا حاجة لتأويله. الذين قبلوه قالوا ليس على الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يحكم أن الله تبارك وتعالى يسكن السماء، لأن السماء خلق من خلق الله، كيف يسكن الله تعالى شيئا هو خلقه؟ أعوذ بالله. والعرش خلق من خلق الله، كيف يسكن الله تعالى شيئا هو خلقه؟ لا يجوز على الله. ثم مما يدل على ضعف هذا الحديث، حديث الجارية، أن طوائف من الكفار يقولون الله في السماء، طوائف من الكفار يقولون الله في السماء، وأن الحديث المتواتر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فيه أن الذي يريد الدخول في الإسلام لا يدخل فيه إلا بالنطق بالشهادتين. فإذا نطق بالشهادتين شهدنا له بشو؟ بالإسلام، شهدنا له أنه صار مسلما. أما إذا جاءك واحد قال لك الله في السماء، تقول له أشهد أنك مسلم؟ لا، كيف بدك تقول له أشهد أنك مسلم؟ اليهود يقولون الله في السماء، وكثير من طوائف الكفار عدد يقولون الله في السماء، لا يحكم لهم بالإسلام بقولهم الله في السماء. فكيف ظاهر هذا الحديث اللي في مسلم أن الرسول حكم لها بالإسلام لقولها في السماء عن الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم على شخص بالإسلام لمجرد قوله الله في السماء، لأن هو الرسول اللي علمنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. في شحاب حصل، سمعتم بها، أنه إجا واحد كافر عند الرسول، واحد من المشركين، قال له الرسول قل الله في السماء لأشهد لك بالإسلام، ما في، كل الروايات التي جاءت أن الرسول كان يقول له قل اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا شيء معروف عند كل المسلمين، هذا الشيء معروف. فالحديث أيضا الذي في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع بعض الصحابة في مسير فصاروا يذكرون الله تبارك وتعالى ويرفعون أصواتهم الصحابة، والله تعالى كما تعلمون لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. يعني إذا قلت أنت الله ما سمعني كل اللي في المسجد، الله يسمع ذلك، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، وإن خفيت عنا عالم الغيب والشهادة، الله يعلم ما غاب عن إحساسنا ويعلم ما نشهده. أما نحن بنعرف أشياء قليلة، أما ما هو غيب عنا لا نعلمه، فالله لا تخفى عليه خافية. فإذا رفعت صوتك بذكره سمعك، وإذا خفضت صوتك بذكره سمعك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الذكر الخفي، خير الذكر الخفي. ليش؟ أبعد من الرياء، تهلل تسبح أبعد من الرياء، لأنه النفس بتحدثك، إذا عليت صوتك يلا زيد خليهم يسمعوا يقولوا ما شاء الله عليه، هذا ما بتصوت المسبحة من إيده أو كذا، بتحدث نفسه الواحد بالرياء. حتى بيقولوا العلماء من أصعب ما يتخلص منه المرء الرياء، شيء منه سهل على النفس أن تتخلص من الرياء، اللي هو أنه نفسك تحدثك اعمل كذا لثناء الناس لمدح الناس حتى يقولوا فلان كذا وكذا فلان. فإذا وقعت في الرياء بشو توقع؟ بمعصية كبيرة، وما بيكون لك ثواب بالعمل. لذلك الرسول علمنا خير الذكر الخفي صلى الله عليه وسلم. فلما رفعوا أصواتهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على أنفسكم، يعني لا تجهدوا أنفسكم برفع الصوت، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يوصف بالصمم الطرش، يعني مستحيل على الله تبارك وتعالى صفات النقصان، ولا يسمع بجارحة مثل ما شرحنا قبل هذا، لأن الجارحة من صفات المخلوقين، هذه الأذن من صفات المخلوقين. فقال لهم الرسول ما معناه هونوا على أنفسكم لا تجهدوها برفع الصوت فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا مجيبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني إذا واحد نظر إلى الظاهر شو بيطلع اللفظ بالظاهر؟ إنه الله والعياذ بالله بين هذا الإنسان اللي عم يذكر بين عنق الراحلة، هل قصد الرسول ذلك؟ أكيد لا. شو معناته إنه أنت قديش عنق الراحلة قريب منك؟ الله مطلع عليك ولا يخفى عليه شيء من أحوالك ولا يخفى عليه شيء من أقوالك، فما بحاجة أن ترفع صوتك وتصرخ. إذا قلت لا إله إلا الله حصل المقصود، إذا رفعت صوتك لمصلحة يعني حصل المقصود، بس لا تحتاج أن ترفع صوتك لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. فمن قال لهم هذا الحديث اللي هو مخرج في البخاري وأصح من حديث الجارية ظاهره يوهم أن الله في الأرض بين الشخص الذاكر وعنق الراحلة، وشو بيقولوا دغرهن؟ لا لا مش على الظاهر، أنه هن بيعتقدوا أن الله يسكن فوق والعياذ بالله. فماذا تقولون لهم؟ كما قلتم هذا ليس على الظاهر، ذاك ليس على الظاهر. فإن قالوا لا هيديك على الظاهر لأنه يفيد معنى على زعمهم يليق بالله وهو إثبات جهة العلو لله، أما هذا لا يفيد معنى يليق بالله لأنه يفيد جهة السفل لله، شو بنقول له؟ الله سبحانه وتعالى غني عن الجهات، وهذا ليس مدحا لله إذا قلت الله يسكن في جهة فوق، بل هذا ذم لله والعياذ بالله، وهو شتم لله لأنه تشبيه لله بخلقه، فهذا ليس مدحا لله. ونحن أهل السنة والجماعة شو بنقول؟ عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، مش عظمة الله أنك تقول الله فوق بجهة فوق، لأنه قلنا فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. والله سبحانه وتعالى، انتبهوا لها العبارة مهمة جدا، لا يتشرف بشيء من خلقه. فيا مشبهة يا مجسمة، جعلتم الله متشرفا بشيء هو خلقه، يعني جعلتم الله حادثا، لأن الله له كمال أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، فأنتم جعلتم الله متشرفا بالجهة الفوقانية لما أحدثها، لأنه هي منها أزلية، والعرش منه أزلي، والسماء منها أزلية. فعلى مقتضى كلامكم جعلتم الله حادثا، لأنه تشرف بحادث. الله مستحيل أن يتشرف بحادث. عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، مش عظمة الله أنك تقول الله والعياذ بالله قاعد على العرش أو مستقر على العرش أو ساكن بالسماء أو ساكن بالجهة الفوقانية. كل هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فالمسلم المتعلم يعرف هذا ويفهم هذا، وهذا ما أفاده القرآن، ليس كمثله شيء. فاحفظوها الجملة، عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، مش عظمة الله أنك توصف بصفات المخلوقين كالجهة. بعدين الفضل ليس بالجهة أصلا، قد يكون أحد النبيين يسكن في الأرض، قد يكون أحد النبيين يسكن في الأرض. الآن الأنبياء الذين ماتوا ودفنوا، أين دفنوا؟ كل الأنبياء اللي ماتوا ودفنوا وين دفنوا؟ في الأرض. والملائكة الحافون حول العرش وين؟ في أعلى مكان. من أفضل عند الله؟ الأنبياء اللي هن وين؟ في الأرض. وقديش بعيد المسافة بين الأرض وبين العرش؟ الله أعلم بهالمسافة كم هي. فمن أعظم وأفضل عند الله؟ النبيون الذين هم في الأرض، ما فاقهم هؤلاء الملائكة الذين هم في أعلى مكان يطوفون حول العرش، ما فاقوهم في الدرجات. فلو كان الشرف والفضل بالمكان لكانوا أفضل من النبيين. والله قال بعد ذكر جملة من النبيين: وكلا فضلنا على العالمين، بما يشمل الملائكة. يعني مهم هالكلام يا أحبابنا حتى يرد على شبه المشبهة الذين يسوقون كثيرا من الناس إلى اعتقاد الجهة في حق الله. هو اللي الله سبحانه وتعالى، الإنسان اللي رب العالمين سبحانه وتعالى رزقه الفهم الصحيح يعرف هذا، يعرف هذا الكلام الذي رزقه ربنا الفهم الصحيح. لذلك قال شيخنا رحمه الله: أعظم ما يؤتاه الإنسان الفهم الصحيح، لأنه بالفهم الصحيح يعرف الإيمان، وبدون الفهم الصحيح ما بيعرف الإيمان لا بالله ولا برسول الله. فهذه أعظم ما يؤتاه الإنسان، الفهم الصحيح الذي به يعرف التوحيد، يعرف الله، ينزه الله سبحانه وتعالى. الإمام ذكرنا لأنه التسليم، الإمام ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة، لما يقول السلام عليكم ورحمة الله ينوي بها الخروج من الصلاة. والسلام على الحفظة وهم الملائكة، كل واحد منا معه ملائكة يحفظونه، لولا هؤلاء الملائكة الذين وكلهم الله ببني آدم كان الجن يتلاعبون بنا كما يتلاعب الأطفال بالكرة، يتقاذفونها يمنة ويسرة. فالله جعل حفاظة على بني آدم من الملائكة يحفظونهم من تلاعب الجن بهم، إلا ما شاء الله أن يحصل فلا أحد يمنع حصول ذلك. وهم الملائكة. والسلام على المأمومين عن يمينه، إذا كان إنسان عم يصلي إماما بينوي الخروج من الصلاة بسلامه، السلام على الحفظة والسلام على المأمومين الذين في جهة اليمين. وينوي بالتسليمة الثانية السلام على الحفظة وعلى من على يساره من المأمومين. والمأموم ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة، يعني هو عم بيسلم، مش قبل السلام بيقول نويت الخروج من الصلاة، لا، هو عم بيقول السلام عليكم، ينوي في قلبه الخروج من الصلاة. والسلام على الحفظة الذين هم الملائكة، والرد على الإمام. هذا كله من واجب عمله، هذا شيء مستحسن، إذا فعلته يعني بيكون زيادة في الأجر، وأغلب الناس لا يعرفون هذا، فيعني يتعلم الواحد ويستفيد. والرد على الإمام، والسلام على المأمومين عن يمينه، مش عن يمينه كمان في مأمومين، وبالثانية السلام على الحفظة يعني الملائكة وعلى من على يساره من المأمومين، وتكون نية الخروج ممتزجة بالتسليم. عرفتوا ليش عم بيقولوا الفقهاء العبارة؟ الفقهاء يقولون تكون ممتزجة بالتسليم حتى لا يقدمها على التسليم، يقول نويت الخروج من الصلاة، وين صار؟ طلع من الصلاة بيكون. فبنبه العلماء بيقولوا بدها تكون ممزوجة مع التسليم، مع قولك السلام عليك. قال المؤلف رحمه الله: فإن تعمد تركه، قرأنا الترتيب ولا بعد ما قرأنا؟ السابع عشر الترتيب. الشرح أنه لا بد من الترتيب لأركانها كما ذكر في تعدادها، وقد اشتمل على قرن النية في التكبير بالقيام في الفرض للمستطيع، يعني أنه يلزم أن يكون قائما حين يكبر تكبيرة الإحرام، ويلزم أن يوقع النية أثناء النطق بتكبيرة الإحرام، يعني بين الهمزة والراء، في الفرض للمستطيع وإيقاع القراءة في القيام. يعني لابد أن تكون قراءة الفاتحة وهو قائم، لذلك إذا نطق بحرف من حروف الفاتحة وهو راكع ما صحت القراءة، لأن قراءة الفاتحة يلزم أن تكون وهو قائم. وإذا بلش بالصلاة وأراد أن يلحق بإمام كان مسبوقا، إجا شايف الإمام راكع فأراد أن يكبر للحاق بالإمام، كيف يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم؟ مش هو عم ينزل للركوع بيقول تكبيرة الإحرام، هذه تكبيرة الانتقال بيقول هو عم ينزل إلى الركوع. فانتبهوا لهذا. وشغلتين انتبهوا لها: أن من دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام لا يلزمه أن ينتظر لحظة قبل أن يلحق الإمام في الركوع، يعني وأنت قائم أنت واقف الإمام ركع أنت جاي مسبوق يعني، فأنت بدك تقول الله أكبر تنوي الصلاة جماعة مع هذا الإمام ثم تركع، لا يلزمك بعد أن قلت الله أكبر أن تثبت لحظة ثم تنزل، فورا قلت الله أكبر تنزل فورا لتلحق بالإمام. يعني ما في أنه مستحب أنت واقف تنطر طمأنينة مثلا، لا ما في، بتكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع للحاق بالإمام الذي هو راكع، لأنك إذا أدركت الركوع مع الإمام أدركت شو؟ الركعة، بحيث إنك تكون ركعت وصارت الطمأنينة، حصلت الطمأنينة فتكون أدركت هذه الركعة. إن فاتك ذلك، يعني أنت قلت الله أكبر جيت عم تنزل بعد ما تلبست بالركوع طلع الإمام، شو بيكون؟ راحت الركعة، هذه الركعة فاتتك يعني، فيلزمك أن تأتي بركعة بعد أن يسلم الإمام. في ناس كتير ما بيعرفوا، بيقول لك هو كان راكع كبر تكبيرة الإحرام إجا عم ينزل طلع الإمام، شو بيعمل هذا الشخص بس يسلم؟ بيسلم معه إذا كان هاي الركعة الأولى مثلا، ما بيعتبر أن الركعة فاتته. كيف تكون مدركا للركعة إذا كنت مسبوقا؟ إذا أدركت الركوع مع الإمام هكذا تكون أدركتها، وإلا فاتتك. وبالعلم يتنور القلب ويصلح العمل، بدون علم يخبص الواحد ويخبط ويفسد ويظن أنه شو يصلح، هو بيكون عم يفسد بالجهل، بيكون هو ظان حاله عم يعمل شيء منيح، هو بيكون عم يعمل شيء قبيح. بالعلم يصلح العمل، بالعلم تصلح عملك، بدون العلم تضر نفسك وتضر غيرك، يعني بتجر الضرر لحالك وبتجر الضرر كمان لغيرك. وإيقاع القراءة في القيام وإيقاع التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود. قال المؤلف رحمه الله: فإن تعمد تركه، يعني إذا عمدا ترك هذا الترتيب كأن سجد قبل ركوعه بطلت، يعني عمدا سجد قبل ما يركع بطلت صلاته لأنه ما راعى الترتيب اللي وارد في الشرع. الشرح أن من تعمد ترك الترتيب بأن قدم ركنا قوليا هو السلام، أن السلام متى يكون؟ عند فراغه من الصلاة وإرادة الخروج من الصلاة يسلم، مش بيسلم قبل ذلك، أو ركنا فعليا مطلقا كالركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، كل هذه أركان فعليا. بطلت صلاته، ممنوع البطولة، بطولة شيء يعني صارت بطلة، فممنوع البطولة لأنه كثير ناس بيقولوا بطولة. وذلك كأن يسجد قبل ركوعه، يعني عمدا سجد قبل أن يركع، فتبطل صلاته إجماعا، يعني مسألة ما فيها خلاف، لتلاعبه. قال المؤلف رحمه الله: وإن سهى فليعد إليه، يعني هو سهوا حصل منه ذلك، كان عم يصلي هو قائم، أنهى الفاتحة، أنهى السورة القصيرة، يريد أن يركع، نسي، سهى، نسي فسجد. هلا هو سجد تذكر أنه لم يركع، هون هذا معنى العبارة: وإن سهى فليعد إليه، يعني إذا تذكر أنه نسي هذا الركن بعد ما صار في هذا الركن أو بعده بيرجع له. فهو بدل أن يركع سجد، تذكر وهو ساجد هذا السجود الأول أو في الجلوس بين السجدتين أو في السجود الثاني، تذكر يوم بيوقف يقف ثم يركع وبيمشي على الترتيب. الشيء اللي حصل أثناء السهو لغوه، هيدا ما بينحسب، واضح؟ علموها الناس حتى يعرفوها. وإن سهى فليعد إليه إلا أن يكون في مثله، يعني إذا كان في مثله بيكون هيدا بدل هيداك، واللي راحوا أثناء السهو لغوا، إلا أن يكون في مثله، يعني إذا وصل لمثله. نحن اللي عم نضرب فيه المثل بكلامنا هلأ الركوع، فإذا هو بقي ساهي سجد وقعد وسجد وقام، قرأ الفاتحة، قرأ السورة القصيرة وركع، هو ركع، أنا بالركعة اللي قبل ما ركعت شو بتنحسب له هيدي؟ إذا كان أول ركعة هيدي الأولى، كأنها يعني هيدي الأولى اعتبارا بالحساب، واللي صار أثناء اللغو ما يعني اللي صار أثناء السهو لغو، ما بينحسب، ما بيقول أنا كيف بدي أجيب ركعة تانية، ما هي هذيك ما انحسبت. فلما يصير في مثل ما نسيه يكون هذا بدل الذي نسيه، واللي كان أثناء السهو لغو وبيكمل بناء على ذلك. وكمان إذا صار بعد منه، يعني إذا صار في الركعة الثالثة، اتذكر في الركعة الثالثة أنه نسي الركوع في الركعة الأولى، بعد أنه في وحدة راحت يعني وبيكمل، حسابها سهل. مثلا كانت الصلاة رباعية، بالتشهد الأخير تذكر قال أنا بأول ركعة ما ركعت، شو بيعمل؟ بجيب ركعة، يكون نقصه على حسب الحساب اللي نحن عم نقوله، يكون نقصه ركعة فبيجيب ركعة. أما الإنسان الذي لم يتعلم بيحتار، يقول هذه ما مر علي، ما تعلمت، شو بدي أعمل هلأ؟ فقد شو يعمل؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص من عيدها بجيبها من الأول. هل له أن يفعل ذلك؟ لا، ما مسموح له أنه يعمل هيك، هذا منه لعب، هذه عبادة. العبادة نأتي بها على حسب ما نص عليه الأئمة، مش حسب ما نحن نتخيل، حسب ما نحن نتصور، لا. وإن سهى فليعد إليه إلا أن يكون في مثله أو بعده فتتم به ركعته، يعني الذي هو وصل إليه وكان نسي مثله كالركوع بمثل المثال اللي احنا عم نقوله، فتتم به ركعته ولغى ما سهى به. فلو لم يذكر تركه للركوع إلا بعد أن ركع في القيام الذي بعده أو في السجود الذي بعده لغى ما فعله بين ذلك. سهل حسابها، سهل الركوع. الشرح أن من ترك الترتيب سهوا ثم ذكر الركن المتروك فما فعله بعده لغو، أي لا يحسب لعدم وقوعه في محله، لأنه كل اللي عملهم مش محلهم هون، فمشان هيك ما بينحسبه. فليرجع إليه فورا محافظة على الترتيب، فليرجع إلى الركن الذي نسيه. إذا كان شو أنتوا قولوا لي، إذا كان شو، إذا كان لم يصل إلى مثله أو بعده بيرجع له. وهذا إن تذكر قبل أن يكون في مثله، فإن تذكر وقد صار في مثله تمت بهذا ركعته مثل ما شرحنا. وكذلك إذا تذكر وهو فيما بعد المثل المتروك فتتم ركعته بما فعل ويلغي ما بينهما. وهذا الحكم في غير المأموم، أما المأموم له أحكام خاصة منها هاي، فلا يعود له بل يأتي بركعة بعد سلام إمامه. واحد كان مأموم سهل، ناس كثير بتشرد بهالأيام، ركع الإمام واعتدل، نزل للسجود، أم هو شو مفكر حاله ماشي مع الإمام، سجد، بعدين انتبه أنه هو فوت الركوع، الإمام ركع واعتدل وسجد، هو نزل معه للسجود، هون شو بيعمل؟ ما بيقول أخذنا نحن يعود إليه هون، شو بيقول؟ بيقول أنا ألحق الإمام بعدين بجيب ركعة حتى يبقى موافقا لإمامه، فبيعتبر هو أنه نقصته هذه الركعة ويأتي بركعة بعد سلام الإمام. يعني هذا الحكم الشرعي الذي يلزم هذا الشخص. مسألة: الشك في هذه المسألة كالتذكر. يعني إذا إنسان حصل عنده شك وهو في الصلاة، هل ركعت أم لا؟ دائما عم نقول بالركوع حتى ما تضيعه بالموضوع اللي نحن عم نحكي، ركعت أم لم أركع؟ وشك مش تذكر، حكمه حكم الذي تذكره، وهو أنه يلزمه أن يعود إليه، أو إذا كان في مثله شو بيعمل بعدين؟ بيجيب ركعة، بيحسب أنه هو بعد ناقصه ركعة. فلو ركع ثم شك هل قرأ الفاتحة أو لا، لأن الفاتحة ركن، أو شك وهو ساجد هل ركع واعتدل أو لا، قام فورا وجوبا. ما إله أنه يقول أنا شاكك، خليني هيك أضيلي شوي بالشك بشوف شو بيصير معي. خلاص حصل عندك الشك، كما إذا حصل التذكر عم بيقول. طيب إذا حصل التذكر شو بتعمل؟ تقوم فورا ولا بتطول بالك؟ تقوم فورا. إذا حصل الشك تقوم فورا كمان، نفس الشيء الحكم. ولا يكفيه لو قام راكعا، وأما من شك وهو قائم قبل أن يركع هل قرأ الفاتحة أو لا في ركعته هذه، فلا يجب عليه أن يقرأ فورا. ليش؟ لأنه محل قراءة الفاتحة اللي هو هلأ فيه، اللي هو القيام يعني. أما هناك مش محل ما هو نسيه أو شك هل نسيته أم لا. هذا الفرق بين المسألتين. فلا يجب عليه أن يقرأ فورا لأنه لم ينتقل عن محلها، لكن لابد له أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع إن لم يزل شكه قبل الركوع ويتيقن أنه قرأها. يعني لابد أن يأتي بقراءة الفاتحة، لكن لا يلزمه أن يستعجل لأنه في القيام، والقيام والقراءة الفاتحة محلها وين؟ في القيام. يعني الشيخ عبد الله رحمه الله يعني عم يدرس واحد، فقال له كن بأذن صاغية وقلب واعي، مش بس أنه قاعد عم تطلع فيه، أصب الأذن وليكن قلبك واعيا. لما أقولكم أنا كونوا بكليتكم متوجهين للعلم، يعني ما تفكروا بشيء تاني هلأ مشان تستفيدوا هذا العلم. فرصة أن واحد يسمع علم الدين من أهل المعرفة مثل ما الله أكرمنا وسمعنا من الشيخ رحمه الله. يعني مرة عم بقرأ عليه كتاب في التجويد رحمه الله، فكثر مني الخطأ في القراءة، فقال لي ليس هكذا، الطالب قبل أن يأتي إلى الشيخ الذي يقرأ عليه يتهيأ لذلك، فيطالع يمر نظره على الكتاب، بس بيمر كتير حتى يتعود على اللفظ وما يصير مستغرب على نظره وقلبه وتكتر الأغلاط مثل ما حصل مني. استحيت من حالي أنه أنت جاي عن رجل عالم يندر أن تجد مثل هذا العالم. أنت مطلوب تكون متهيئ مهيئ حالك وتظبط الوضع بحيث تجتهد أنك ما تغلط ولا غلطة بالتشكيل، وهو يكون عم يجتهد أن يشرح لك، مش بيصلح لك هلأ الفتحة والضمة والفتحة والضمة، هذه مطلوب أنت تكون اشتغلت عليها. فقال لي ليس هكذا، الطالب قبل أن يأتي إلى الشيخ يتهيأ. فشو يعني يتهيأ؟ يمر نظره ويكرر حتى تصير مألوف لإله هيدا. يعني أنت أول مرة قرأت المختصر ما أظن كان مألوفا كما المرة العاشرة أو الخمسين، كلما تقرأ وكلما تسمع تألفه أكثر وتتعود أكثر وتحفظ أكثر وتفهم أكثر. فشفتوا هالمشايخ اللي بيعلموا اللي عندهم الطريقة طريقة الصالحين، هو منه بخيل بإعطاء العلم. قال لي شرحتها لك قبل هذا، يعني أنت اشتغل، أنت اشتغل، أنت عمل، اكتب ما قلت لك ثم طالع ذلك حتى تحفظ حتى تزداد فهما فيما أعطيته. لأنه في ناس بدون راحة خمس نجوم، يعني يجي ناس عندي أعطينا شو أعطاك الشيخ، تقول طول بالك قعدنا مع الشيخ 20 سنة بدك تاخذها بعدي هلا؟ مش لأنه ما بدي أعطيه، بس ما الشيخ عبد الله علمنا، قال العلماء من أخذ العلم جملة فاته جملة. أنت جاي تاخذ العلم ولا جاي ليفوتك العلم جملة؟ أنت جاي تاخده، بدك تصبر وتاخده شيئا فشيئا. عشان هيك العلماء كما قال الشيخ عبد الله، الطلاب يعطونهم العلم يبدأون بصغار العلم بعدين المتوسط ثم المطولات. في ناس بدهم يفشخوا فشخة عزعمهم للمطولات بيقوموا بيوقعوا، وبيقعوا بيوقعوا غيرهم معهم. هيك العلم بدك تمشي فيه بالتدريج، تاخذ اول شيء العلم المختصر، بعدين المتوسط اذا اتقنت هذا وفهمته، بعدين ان يسر الله تعالى لك بتروح على المطولات. مش دغري بتفوت عند شيخ حبيت العلم بتقول له بدي اشوف انا شو مين شارح البخاري ومين شارح مسلم ومين ابضاي اكثر واحد بالكذا، انا بدي دغري فوت لعنده. هذا مش شيء دنيوي، هذا شيء يتعلق بالآخرة. فمهم أنك تمشي مثل ما العلماء رسموا رحمهم الله وجزاهم الله خيرا، لكن لابد له أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع إن لم يزل شكه قبل الركوع ويتيقن أنه قرأها. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: كل غرامة.
1: فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور شارع زريق قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري الساعة 8 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

0: بمثابة محاولة تأمين بيئة ملائمة لجولة المفاوضات المرتقبة في روما منتصف أيلول. ويبدو الاستنفار الذي يقوده عيسى ونظيره في تل أبيب مايك هاكابي محاولة أمريكية لمنع انهيار صيغة الإطار والحد من تداعيات علي الطاهر. وفي هذا السياق قالت مصادر دبلوماسية لصحيفة الجمهورية إن نتنياهو يحاول إبداء تجاوب ظاهري مع رغبات إدارة الرئيس دونالد ترامب في إنجاح مسار روما، وهو لذلك يستغل ملف الأسرى اللبنانيين ورقة تكتيكية، حيث يرجح توقيت الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين كمبادرة حسنية تصرف بالتزامن مع انطلاق طاولة روما. لكن السلوك الإسرائيلي على الأرض يكشف عن تناقض حاد، فبالتوازي مع الترويج لخرق إيجابي في ملف الأسرى أقدمت القوات الإسرائيلية أمس على خطف 3 مواطنين جنوبا، فيما تم الإفراج عن أسير واحد من سجونها. وطرح ملف رفات اليهود الذين قضوا في لبنان في مراحل سابقة. ورأت المصادر أن جولة المفاوضات المقبلة في روما لن تكون سوى محطة لإدارة النزاع، حيث تستمر الحكومة الإسرائيلية في كسب الوقت لتعزيز حزامها الأمني، فيما تحاول واشنطن ضبط النار لمنع تحول علي الطاهر شرارة لمواجهة إقليمية شاملة.
1: جولة الصحافة.
0: قالت صحيفة الديار وفقا لمصادر مطلعة فإن الخطوة الإسرائيلية جاءت بعد طلب أمريكي نقله السفير ميشيل عيسى إلى نتنياهو، طالبه بأهمية تقديم خطوة ما على مسار اللبناني لحاجات أمريكية تتعلق بإنعاش المسار المتعثر في ظل عدم الاتفاق على تنفيذ النقاط الجوهرية في اتفاق الإطار. وقد قدم بيان الخارجية الأمريكية الذي احتفى بالخطوة دون تحديد موعد جديدا لجولة روما دليلا على رمزية الخطوة في ظل الحاجة المتبادلة الأمريكية الإسرائيلية إلى تقديم إنجاز حتى لو كان محدودا. وقد أكد مصدر رسمي لبناني أن موعد جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقبلة لم يحدد زمانها ولا مكانها بعد.
1: جولة الصحافة.
0: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى التوصل لاتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول ملفي مضيق هرمز والبرنامج النووي. وبحسب المصادر أبلغت الولايات المتحدة الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة بصرف النظر عن الاتفاق بين طهران ومسقط. وأضافت أن الوسطاء يعملون على وضع إطار لمفاوضات بين طهران وواشنطن بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين الجانبين. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن مجاهدة النفس وتعويدها على الخير أمر مطلوب، فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعمالها فيما ينفعها حالا ومآلا، وهي تجاهده بما تركن إليه بحسب طبعها وجبلتها من ضد ذلك. يقول ربنا في القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جملة المجاهدات مجاهدة النفس بالصبر عند الابتلاء، ليعقب ذلك أنس الصفاء وينزع الصفاء عنه لباس الجفاء. فالله سبحانه ينعم على المجاهدين أنفسهم بإكمال النعمة والجزاء، وإن الله لمع المحسنين. المحسن من يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه يراه. فإذا كان هكذا، كان له من شرف المعية المعنوية الكريمة ما أشار إليه بقوله هذا: وإن الله لمع المحسنين. ويقول ربنا في القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا الموت، قال المفسر البغوي: أي الموت الموقن به. وعن التابعي الكبير أبي مسلم الخولاني، عن الإمام الدمشقي جبير بن نفير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال المفسر المؤرخ ابن الجوزي، قال الزجاج اللغوي: معنى الآية: اعبد ربك أبدا، ولو قيل اعبد ربك بغير توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعا. فلما قال حتى يأتيك اليقين، أمر بالإقامة على العبادة ما دام حيا. ومما قيل ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت. وروى الإمام البخاري عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي أن المؤمن القوي أشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وهو أرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وفي كل خير معناه في كل من القوي والضعيف خير، لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. احرص على ما ينفعك، معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحال عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
7: سماك كومباني.
8: شركة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذه أيها الأحبة سنن تركها أكثر الناس. روى الحافظ ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم حار فقال الرجل: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك فاشهدي أني أجرته. وإن كان يوم شديد البرد فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي قد استجارني من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: ما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر، فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض فلا تفوته.

0: المعرفة.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
8: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
9: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
10: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.
11: رجعنا.
12: بين السطور.

0: معظم التحركات الدبلوماسية الجارية حول لبنان والمنطقة لا تزال تدور في حلقة مفرغة، وأن مؤتمر دعم الجيش اللبناني المرتقب في فرنسا كما سائر المحطات التفاوضية بين لبنان والجانب الإسرائيلي أو بين لبنان ودول غربية وعربية ليست سوى تمرير للوقت بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. ويشير إلى أن مفتاح الحل لا يزال موجودا في مسار التفاوض الأمريكي الإيراني، إذ أن جدول الأعمال المطروح يتجاوز الملف النووي الإيراني ليشمل مستقبل الميليشيات والقوى المتحالفة مع طهران في المنطقة، إضافة إلى ملف مضيق هرمز. لكن هذا المسار بحسب طبارة لم يبلغ بعد مرحلة الحلول. أما مسار روما التفاوضي فيبقى مستمراً، لكن وظيفته تقتصر على احتواء التوتر ومنع انفلات الأمور، ما يشبه إبرة مورفين تؤجل الانفجار من دون أن تعالج أصل المشكلة. ولا يتوقع طبار اختراقاً نوعياً في جولة المفاوضات المقبلة في روما المرتقبة خلال أيلول الجاري، لا سيما فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي تحتلها في الجنوب أو في ملف السلاح الأكثر حساسية. وعلى المستوى الداخلي لا يرى مؤشرات جدية على خروج لبنان من حالة المراوحة، مشيرا إلى غياب حلول نهائية ليس في لبنان فحسب بل أيضا في سوريا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي لبنانية وسورية. ويرى أن المقاربة الأمريكية الحالية تقوم على البحث عن ترتيبات مؤقتة أكثر من سعيها إلى إنتاج تسويات نهائية، ما يجعل أزمات المنطقة معلقة على تفاهمات إقليمية ودولية لم تنضج بعد. وفيما يتعلق باحتمال التصعيد في الجنوب، يستبعد اندلاع حرب مفتوحة في المرحلة الراهنة، معتبرا أن لا مصلحة أمريكية أو إسرائيلية مباشرة في الذهاب إلى الخيار. فالولايات المتحدة وفق تقديره لا تريد حربا جديدة قد تترتب عليها كلفة سياسية وانتخابية، فيما لا يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معني أيضا بفتح جبهة واسعة في لبنان، خصوصا أن سقوط الصواريخ على الشمال قد ينعكس سلبا على شعبيته لدى سكان تلك المناطق. ويرى طبارة أن نتنياهو يسعى في المقابل إلى تعزيز شعبيته من خلال تقديم نفسه بوصفه أنه الرجل الذي يعمل على تحقيق مشروع ما يسمى إسرائيل الكبرى. ومن هنا فإن مصلحته تكمن في إبقاء المنطقة في حالة حرب وضغط وتصعيد مضبوط، لكن من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة مع لبنان قد ترتد نتائجها السياسية والأمنية عليه. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا. إلى كل الدنيا.
1: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن المؤمن مطالب بأن يكون ذا أخلاق عالية حميدة ويكون رؤوفا رحيما بالمؤمنين لا سيما بالضعفاء منهم، فقد يدعو أحدهم لك دعاء طيبا بعد أن تعينه فيستجاب له. يقول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قال ابن الجوزي: أي لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرف. وكان عليه السلام حريصا على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم، ولم يكن مريدا لزينة الدنيا قط، فأمر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين. قال الرازي: اعلم أن أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء الفقراء من عندك، فإذا حضرنا لم يحضروا، وتعين لهم وقتا يجتمعون فيه عندك. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. فبين فيها أنه لا يجوز طرد المؤمنين الفقراء، بل تجالسهم وتوافقهم وتعظم شأنهم، ولا تلتفت إلى أقوال أولئك الكفار، ولا تقيم لهم في نظرك وزنا سواء غابوا أو حضروا. وروى الإمام البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، أي الذين ينظرون إلى الظاهر، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، أي لحسبه أو لشرف نسبه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر من فقراء المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل نفسه: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، أي لفقره، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، أي هذا الذي احتقرتموه لفقره خير عند الله مما يملأ الأرض بها مثل هذا الذي فضلتموه عليه. قال الملا علي القاري، ووجهه والله تعالى أعلم أن الفقير في الغالب لصفاء قلبه أقرب إلى قبول أمر ربه، والوصول إلى مرتبة حبه، بخلاف كثير من الأغنياء فإن لهم الطغيان والاستغناء والتكبر والخيلاء. وقد قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهذا أمر مشاهد ومرئي في تلامذة العلماء ومريد الصلحاء والتابعين أولا للأنبياء، بل السابقين إلى العبادات من الصلوات وغيرها، حتى الحج الذي لم يجب إلا على الأغنياء المستطيعين. فالفائزون به لا سيما على وجه الإخلاص المبرئ عن الأغراض الفاسدة والمكاسب الكاسدة غالبا إنما هم الفقراء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة اكتر. اذا كنت طالب متفوق او عم تفتش على فرصة تسجيل انسب، او حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، او تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رسول الله يا طبيب، جمعنا حبك وغرامك.
5: فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور شارع زريق قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري، الساعة 8 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع الأول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03 82 77 82.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: الحمد لله.

0: أنواع الخير كله برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: المسلم الصغير والكبير إذا أصيب بمصيبة مرض أو هم أو غم تمحى عنه خطيئة وترفع له درجة تكتب له حسن، إلا الذي يتسخط على ربه ويعصي الله تعالى لما تصيبه المصائب، هذا محروم لا يستفيد من المصائب شيئا من الثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، لا يستفيد الذي يتسخط على الله أو يلجأ إلى معصية الله لما تصيبه المصائب. بعض الناس لما تصيبه المصائب الشديدة يسخطون على الله على ربهم فيكفرون يخرجون من الإسلام ولا يستفيدون شيئا، لأن الله غني عن العالمين لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، هو الله كامل أزلا وأبدا، كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص، إنما هذا الإنسان ضر نفسه إذا سخط على ربه من أجل مصيبة أغلقته في جسده أو بفقدان ولده أو زوجته أو أبويه أو غير ذلك كتلف أمواله. رجل من العرب الأول الذين يقال لهم عاد كان في أرض اسمها جوف في الجزيرة العربية، وكان عاش على الإسلام 40 سنة، ثم أنزل الله تعالى صاعقة فأهلكت أولاده قتلته، فغضب غضبا شديدا وكفر كفرا كبيرا وقال لا أعبده لأنه قتل أولادي، ثم من شدة كفره إذا مر إنسان بذلك الوادي الذي هو فيه يقول له اكفر بالله، فإن كفر وإلا قتله، ثم أرسل الله تعالى نارا في أسفل ذلك الوادي أكلت الوادي، كان ذلك الوادي فيه شجر فيه ماء صار أجرد ليس فيه شجر ولا ماء، ذلك الماء أيضا غاض بلعته الأرض، هذا لو يتسخط على ربه ورضي واستسلم لقضاء الله وقال ربي أنت رزقتني وأنت أخذتهم لك الحمد لكان له منزلة عالية

كان جزاؤه الجنة، لكن ضر نفسه ولن يضر الله شيئا. إياكم والغضب.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:

قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمر عظيم، عن محبة خاتم المرسلين محمد، عن محبة أفضل المرسلين محمد، عن محبة سيد ولد آدم أجمعين محمد، عن محبة أفضل العالمين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يزداد بها سروره، ويتضاعف بها حبوره، ويشرق بها علينا نوره، وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اعلموا أننا نعظم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة لشرع الله، إنما كما أمر الله تعالى وكما جاء في شرع الله عز وجل، فإن محبة سيدنا محمد فرض على المكلفين، فقد قال الله العلي العظيم في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى عن حبيبه وصفيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه هنا أيها الأحبة تعظموه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري: إني عشقت محمدا قرشيا حبا يفوق محبتي أبويا، ماذا أحدث عن جمال محمد، أرني كمثل الهاشمي زكيا. إخوة الإيمان، كيف لا نحب محمدا وهو الذي أرسل ليخرج من الظلمات إلى النور؟ كيف لا نحبه وهو قدوتنا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم؟ كيف لا نحبه وهو صاحب الخلق العظيم وهو أشرف الخلق والمرسلين؟ محمد أشرف العرباء والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد خير خلق الله من مضري، محمد خير رسل الله كلهم. كيف لا نحب محمدا إخوة الإيمان وهو الذي قال فيه رب

ما كيف لا نحبه وهو الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ كيف لا نعظمه وهو صاحب الشفاعة العظمى عندما يقول بعض الناس في الآخرة لبعض تعالوا نذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا، فيأتون إلى آدم فيقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيطلبون منه فيقول لهم ايتوا إبراهيم، فيأتون إبراهيم ثم إبراهيم يقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، فيأتون سيدنا موسى فيقول لهم لست فلانا، فيقول لهم ايتوا عيسى، فيقول لهم لست فلانا ولكن اذهبوا إلى محمد، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد رسول الله، فيسجد حبيب الله لربه، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. كيف لا نحب محمدا أيها الأحباب وهو حبيب رب العالمين، حبيب خالقنا، حبيب رازقنا، حبيب حافظنا، حبيب كافينا. إخوة الإيمان، لقد روى الحاكم في المستدرك أن سيدنا آدم عليه السلام حينما عصى ربه، أي معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناءة، فقال وذلك قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ فقال نبي الله آدم لأنك يا رب لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت اسمه على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. كيف لا أهوى حبيبا كل ما فيه عظيم؟ أيها الأحبة، لقد أكرم الله أصحاب رسول الله الأخيار بصحبته ورؤيته وسماع كلامه ورؤية أحواله، فامتلأت قلوبهم بمحبته حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم بل ومن أنفسهم. فهذا الصحابي زيد رضي الله عنه تمكن منه بعض مشركي قريش وأرادوا قتله انتقاما لقتلاهم في بدر، فقال له أبو سفيان بن حرب أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهذا عبد الله بن عمر خدرت رجله مرة فقيل له أذكر أحب الناس إليك، فقال فورا يا محمد، فقام معافى بسر وبركة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حوائجنا من الخير وتيسير أمورنا وتفريج كرباتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح، وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الولي هو من تولاه الله برحمته، والولي صاحب كرامات أكرمه الله بها لصدقه الكامل في اتباعه لنبي زمانه. والولي هو المؤمن المسلم المتعلم لما فرض الله تعلمه، المؤدي لما أوجب الله، المجتنب لما حرمه، المكثر من النوافل والطاعات. والولي معصوم من الكفر فقط، وقد يقع في المعاصي بعد أن يصير وليا، لكنه يتوب منها. والولي لا ينفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وأجمع أهل الحق على جواز التبرك والتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين والخالق الرازق والله فقط. يقول سيدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا. فالولي يكون عارفا بالله، مؤمنا أن الله موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان، ولا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد سبحانه، ومؤمنا بأن الأنبياء والمرسلين أتوا بدين الإسلام وعقيدة لا إله إلا الله، وأنهم معصومون صادقون عادلون أذكياء أمناء. والولي يذكر الله بلفظ صحيح: الله، ولا يحرف اسم الله بقول الله. والولي يحضر مجالس ذكر الله ومدح رسول الله، ويشارك فيها ظاهرا وباطنا. والولي يدافع عن دين الله، ويحب العلم والعلماء، ويحث الناس على تعلم علم الدين الضروري، لأنه شرط أساس لبلوغ درجة الولاية.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05 8111 66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على UPS Power Group؟ بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
5: باور جروب، دايما حدك.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في رأس بيروت شارع إميل إدي ليون قرب سوبر ماركت شبرؤة، وذلك يوم الأحد في 6 أيلول الجاري الساعة 8 مساء إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بألف خير.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد حث الذكر الحكيم على الدلالة على كل خير أكان دينيا أو دنيويا، وعلى الدعاء إلى الهدى والفلاح لما في ذلك من نشر للطاعة والعبادة الحقة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول المفسر القرطبي في تفسيره هذه الآية: قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، قال الأخفش: هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا وتحاثوا على ما أمر الله تعالى واعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه. وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدال على الخير كفاعله. وقال الماوردي: دعا الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له، لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس. وقيل: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه، فينبغي على العالم أن يعين الناس بعلمه ليعلمهم، ويعينهم الغني بماله، والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متكاتفين متعاضدين كاليد الواحدة. ومن الأحاديث الشريفة التي فيها الحث، فيها حث بليغ على نشر الحق والهدى، ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ومعنى الحديث الإجمالي أن من أرشد غيره إلى فعل خير عظيم كثير، أو إماطة الأذى عن الطريق، أو أمر به أو أعانه عليه، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فعمل بدلالته أو امتثل، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أي لا ينقص ذلك الأجر العظيم المعطى للدال على دلالته من أجورهم المعطاة على أعمالهم شيئا لاختلاف جهة الجزاء. ومن دعا إلى ضلاله، أي من دعا غيره إلى فعل إثم وإن قل، أو أمره به أو أعانه عليه، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه عليها وامتثل أمره فيها، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال الإمام النووي رحمه الله: فيه الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة. وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، وسواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي. 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
4: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71 3 58 058.

تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في رأس بيروت شارع إميل إدي ليون قرب سوبر ماركت شبرؤة، وذلك يوم الأحد في 6 أيلول الجاري الساعة 8 مساء إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بألف خير. على منهاجه.

حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: مدى المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام. شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في رأس بيروت شارع إميل إدي ليون قرب سوبر ماركت شبرؤة، وذلك يوم الأحد في 6 أيلول الجاري الساعة 8 مساء إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بألف خير.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى بالاستماع إلى علم الدين. وقد روى مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. هذا الحديث الصحيح معناه أن العبد إذا كان ساجداً يكون أقرب من حيث المعنى إلى الله، ليس من حيث الحس، لأن هذا الذي هو القرب الحسي لا يجوز على الله، إنما يجوز بين الأجسام، بين الأجرام، بين الأحجام. فهذا الحديث الثابت معناه أن العبد حين يسجد على الأرض في الصلاة فيضع هذه الجبهة على موطئ القدم، هو يكون في حالة تذلل لله تبارك وتعالى. وفي هذه الحال الله تعالى يقبل منه الدعاء، يستجيب دعاءه. لذلك الرسول قال: فأكثروا فيه من الدعاء، أي أكثروا في السجود من الدعاء، فالدعاء في السجود إن شاء الله تعالى يستجاب. أكثر من شخص جاء إلى شيخنا رحمه الله، وأنا كنت حاضرا، ف شكى له أنه تزوج منذ نحو 10 سنوات ولا يأتيه ولد، لا يرزق بمولود. فقال له الشيخ عبد الله رحمه الله ورضي عنه: تقوم قبل الصبح، يعني قبل دخول الصبح بنصف ساعة أو بثلث ساعة، أنت وزوجتك تتوضآن وتصليان لله تعالى، وفي السجود وأنت ساجد هي أنت وهي تطلبان من الله الولد، أن يرزقكم الله تعالى الولد. ثم لما أتينا في العام الذي بعده، هذا الرجل كان في عمان وآخر هنا في البقاع، العام الذي بعده جئنا وجدناه يحمل الغلام على يده، الله تعالى رزقه بعد أن قضى 10 سنوات لا يأتيه ولد ببركة الدعاء في السجود في وقت السحر، لأن هذا الوقت الذي هو الجزء الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، وقت مبارك، هذا يسميه الأولياء وقت النفحات، وقت البركات، وقت النفحات، وقت استجابة الدعاء. فينبغي

في وقت السحر، فأعملوا بهذا. ثم مما ينبغي أن لا نتركه أيضا ما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن المسلم المصلي إذا قال بعد صلاة الصبح اللهم أجرني من النار 7 مرات، الرسول قال صلى الله عليه وسلم قبل أن تكلم الناس، قبل أن يكلم الناس يعني صلى الصبح ذكر الله تعالى، قال الورد 10 مرات الذي ذكرناه، ثم قال اللهم أجرني من النار، تقرأه كما تقرأ القرآن 7 مرات. الرسول قال كتب الله له جوارا من النار، كتب الله له جوارا من النار أي حفظا من النار إذا مات في ذلك النهار. فإذا صلى المغرب وقال 7 مرات اللهم أجرني من النار، قال قبل أن يكلم الناس بلفظ صحيح ونيته لله، ومات في تلك الليلة الله تعالى يكتب له جوارا من النار. والإنسان أنت بموت يا بالليل يا بالنهار، وفي غيره يا بالليل يا بالنهار. فإذا فعل هذا، قال هذا الدعاء بعد صلاة الصبح، بس بده يصلي الصبح في وقتها. العوام بيقولوا ما بتستاهل أنك تعمل هيك من أجل هذا، أكيد لأن هذا شيء عظيم، لأن الموت لا بد منه، لأنه حاصل لا بد أن يحصل إما في الليل وإما في النهار. ولما الرسول يقول كتب الله له جوارا من النار، ده الموضوع يعني، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأمر كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لا تتركوه بالمرة، مثل هذا الدعاء الذي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب لا تتركوه. وهذا الحديث الذي بدأنا به رواه مسلم، احفظوه حتى تردوا على المجسمة المشبهة الذين يقولون لك كل النصوص على الظاهر، فنحن نقول هم يعني المشبهة الله فوق، لأنه قال الرحمن على العرش استوى، ولأنه قال أأمنتم من في السماء وغير ذلك، تقول له وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم إن قلت على الظاهر جعلت الله في جهة الأرض، الساجد أين يسجد؟ على الأرض، جعلت الله في جهة الأرض عند الساجد. فإذا قال لك لا هذا مش على الظاهر، قل له تلك الآية ليست على الظاهر، وتلك الآية التي بعدها ليست على الظاهر، وحديث الجارية ليس على الظاهر. لأنه المشبهة المجسمة أول ما يعلمون الشخص يريدون أن يعتقد أن الله تعالى في جهة فوق، إن لم يعتقد ذلك بيقولوا له أنت لست مؤمنا، أنت ما عرفت ربك وما عبدت الله على زعمهم، إلا أن يعتقد أن الله في جهة فوق. وبماذا يستدلون؟ كما ذكرنا قبل هذا بآيات من القرآن، يقولون هذه على الظاهر لا نتطرق إلى تأويلها، وبأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهاكم الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، ماذا تقولون فيه؟ شو بيقولوا لك؟ ليس على الظاهر. طيب تلك الآية إذن ليست على الظاهر. كذلك حديث رواه البخاري أصح من حديث الجارية الذي رواه مسلم من حيث الإسناد. هو حديث الجارية بعض العلماء قالوا مضطرب ما قبلوه، يعني مضطرب معناه ضعيف، والضعيف لا تؤخذ من هذه الأحاديث الضعيفة، لا يؤخذ منه إثبات صفة لله ولا يؤخذ منه إثبات حكم شرعي، قالوا مضطرب فلا حاجة لتأويله. الذين قبلوه قالوا ليس على الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يحكم أن الله تبارك وتعالى يسكن السماء، لأن السماء خلق من خلق الله، كيف يسكن الله تعالى شيئا هو خلقه؟ أعوذ بالله. والعرش خلق من خلق الله، كيف يسكن الله تعالى شيئا هو خلقه؟ لا يجوز على الله. ثم مما يدل على ضعف هذا الحديث، حديث الجارية، أن طوائف من الكفار يقولون الله في السماء، طوائف من الكفار يقولون الله في السماء، وأن الحديث المتواتر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فيه أن الذي يريد الدخول في الإسلام لا يدخل فيه إلا بالنطق بالشهادتين. فإذا

0: نطق بالشهادتين شهدنا له بشو؟ بالإسلام، شهدنا له أنه صار مسلما. أما إذا أجاك واحد قال لك الله في السماء، تقول له أشهد أنك مسلم؟ لا، كيف بدك تقول له أشهد أنك مسلم؟ اليهود يقولون الله في السماء، وكثير من طوائف الكفار عدد يقولون الله في السماء، لا يحكم لهم بالإسلام بقولهم الله في السماء. فكيف ظاهر هذا الحديث اللي في مسلم أن الرسول حكم لها بالإسلام لقولها في السماء عن الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم على شخص بالإسلام لمجرد قوله الله في السماء، لأن هو الرسول اللي علمنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. في شحاب في حصل سمعتم بها، أنه إجا واحد كافر عند الرسول، واحد من المشركين، قال له الرسول قل الله في السماء لأشهد لك بالإسلام. ما في، كل الروايات التي جاءت أن الرسول كان يقول له قل اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا شيء معروف عند كل المسلمين، هذا الشيء معروف. فالحديث أيضا الذي في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع بعض الصحابة في مسير، فصاروا يذكرون الله تبارك وتعالى ويرفعون أصواتهم الصحابة، والله تعالى كما تعلمون لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. يعني إذا قلت أنت، الله ما سمعني كل اللي في المسجد، الله يسمع ذلك، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، وإن خفيت عنا عالم الغيب والشهادة، الله يعلم ما غاب عن إحساسنا ويعلم ما نشهده. أما نحن بنعرف أشياء قليلة، أما ما هو غيب عنا لا نعلمه، فالله لا تخفى عليه خافية. فإذا رفعت صوتك بذكره سمعك، وإذا خفضت صوتك بذكره سمعك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الذكر الخفي، خير الذكر الخفي. ليش؟ أبعد من الرياء، تهلل تسبح أبعد من الرياء، لأنه النفس بتحدثك، إذا عليت صوتك يلا زيد خليهم يسمعوا يقولوا ما شو ما شاء الله عليه، هذا ما بتصوت المسبحة من إيده أو كذا، بتحدث نفسه الواحد بالرياء. حتى بيقولوا العلماء من أصعب ما يتخلص منه المرء الرياء، شيء منه سهل على النفس أن تتخلص من الرياء، اللي هو أنه نفسك تحدثك اعمل كذا لثناء الناس لمدح الناس، حتى يقولوا فلان كذا وكذا فلان. فإذا وقعت في الرياء بشو بتوقع؟ بمعصية كبيرة، وما بيكون لك ثواب بالعمل. لذلك الرسول علمنا خير الذكر الخفي صلى الله عليه وسلم. فلما رفعوا أصواتهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على أنفسكم، يعني لا تجهدوا أنفسكم برفع الصوت، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يوصف بالصمم الطرش، يعني مستحيل على الله تبارك وتعالى صفات النقصان، ولا يسمع بجارحة مثل ما شرحنا قبل هذا، لأن الجارحة من صفات المخلوقين، هذه الأذن من صفات المخلوقين. فقال لهم الرسول ما معناه هونوا على أنفسكم لا تجهدوها برفع الصوت فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا مجيبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني إذا واحد نظر إلى الظاهر، شو بيطلع اللفظ بالظاهر؟ إنه الله والعياذ بالله بين هذا الإنسان اللي عم يذكر بين عنق الراحلة. هل قصد الرسول ذلك؟ أكيد لا. شو معناته؟ إنه أنت قديش عنق الراحلة قريب منك، الله مطلع عليك ولا يخفى عليه شيء من أحوالك ولا يخفى عليه شيء من أقوالك، فما بحاجة أن ترفع صوتك وتصرخ، إذا قلت لا إله إلا الله حصل المقصود، إذا رفعت صوتك لمصلحة يعني حصل المقصود، بس لا تحتاج أن ترفع صوتك لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. فمن قال لهم هذا الحديث اللي هو مخرج في البخاري وأصح من حديث الجارية، ظاهره يوهم أن الله في الأرض بين الشخص الذاكر وعنق الراحلة، وشو بيقولوا دغري هن؟ لا لا، مش على الظاهر، لأنه هن بيعتقدوا أن الله يسكن فوق والعياذ بالله. فماذا تقولون لهم؟ كما قلتم هذا ليس على الظاهر، ذاك ليس على الظاهر. فقالوا لا، هيديك على الظاهر لأنه يفيد معنى على زعمهم يليق بالله، وهو إثبات جهة العلو لله. أما هذا لا يفيد معنى يليق بالله، لأنه يفيد جهة السفل لله. شو بنقول له؟ الله سبحانه وتعالى غني عن الجهات، وهذا ليس مدحا لله إذا قلت الله يسكن في جهة فوق، بل هذا ذم لله والعياذ بالله، وهو شتم لله، لأنه تشبيه لله بخلقه، فهذا ليس مدحا لله. ونحن أهل السنة والجماعة شو بنقول؟ عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، مش عظمة الله أنك تقول الله فوق بجهة فوق، لأنه قلنا فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. والله سبحانه وتعالى، انتبهوا لها العبارة مهمة جدا، لا يتشرف بشيء من خلقه. فيا مشبهة يا مجسمة، جعلتم الله متشرفا بشيء هو خلقه، يعني جعلتم الله حادثا، لأن الله له كمال أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، فأنتم جعلتم الله متشرفا بالجهة الفوقانية لما أحدثها، لأنه منها أزلية، والعرش منه أزلي، والسماء منها أزلية. فعلى مقتضى كلامكم جعلتم الله حادثا، لأنه تشرف بحادث. الله مستحيل أن يتشرف بحادث. عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، مش عظمة الله أنك تقول الله والعياذ بالله قاعد على العرش أو مستقر على العرش أو ساكن بالسماء أو ساكن بالجهة الفوقانية. كل هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فالمسلم المتعلم يعرف هذا ويفهم هذا، وهذا ما أفاده القرآن، ليس كمثله شيء. فاحفظوها الجملة، عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، مش عظمة الله أنك توصف بصفات المخلوقين كالجهة. بعدين الفضل ليس بالجهة أصلا، قد يكون أحد النبيين يسكن في الأرض، قد يكون أحد النبيين يسكن في الأرض. الآن الأنبياء الذين ماتوا ودفنوا، أين دفنوا؟ كل الأنبياء اللي ماتوا ودفنوا وين دفنوا؟ في الأرض. والملائكة الحافون حول العرش وين؟ في أعلى مكان. من أفضل عند الله؟ الأنبياء اللي هن وين؟ في الأرض. وقديش بعيد المسافة بين الأرض وبين العرش؟ الله أعلم بهالمسافة كم هي. فمن أعظم وأفضل عند الله؟ النبيون الذين هم في الأرض، ما فاقهم هؤلاء الملائكة الذين هم في أعلى مكان يطوفون حول العرش، ما فاقوهم في الدرجات. فلو كان الشرف والفضل بالمكان لكانوا أفضل من النبيين. والله قال بعد ذكر جملة من النبيين: وكلا فضلنا على العالمين، بما يشمل الملائكة. يعني مهم هالكلام يا أحبابنا، حتى يرد على شبه المشبهة الذين يسوقون كثيرا من الناس إلى اعتقاد الجهة في حق الله. هو اللي الله سبحانه وتعالى، الإنسان اللي رب العالمين سبحانه وتعالى رزقه الفهم الصحيح يعرف هذا، يعرف هذا الكلام الذي رزقه ربنا الفهم الصحيح. لذلك قال شيخنا رحمه الله: أعظم ما يؤتاه الإنسان الفهم الصحيح، لأنه بالفهم الصحيح يعرف الإيمان، وبدون الفهم الصحيح ما بيعرف الإيمان لا بالله ولا برسول الله. فهذه أعظم ما يؤتاه الإنسان، الفهم الصحيح الذي به يعرف التوحيد، يعرف الله، ينزه الله سبحانه وتعالى. الإمام ذكرنا لأنه التسليم، الإمام ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة، لما يقول السلام عليكم ورحمة الله ينوي بها الخروج من الصلاة. والسلام على الحفظة وهم الملائكة، كل واحد منا معه ملائكة يحفظونه، لولا هؤلاء الملائكة الذين وكلهم الله ببني آدم كان الجن يتلاعبون بنا كما يتلاعب الأطفال بالكرة، يتقاذفونها يمنة ويسرة. فالله جعل حفاظة على بني آدم من الملائكة يحفظونهم من تلاعب الجن بهم، إلا ما شاء الله أن يحصل فلا أحد يمنع حصول ذلك. وهم الملائكة والسلامة على المأمومين عن يمينه. إذا كان إنسان عم يصلي إماما بينوي الخروج من الصلاة بسلامه، السلام على الحفظة والسلام على المأمومين الذين في جهة اليمين، وينوي بالتسليمة الثانية السلام على الحفظة وعلى من على يساره من المأمومين. والمأموم ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة، يعني هو عم بيسلم مش قبل السلام بيقول نويت الخروج من الصلاة، لا هو عم بيقول السلام عليكم، ينوي في قلبه الخروج من الصلاة، والسلام على الحفظة الذين هم الملائكة، والرد على الإمام. هذا كله من واجب، عم نقول هذا شيء مستحسن إذا فعلته، يعني بيكون زيادة في الأجر، وأغلب الناس لا يعرفون هذا، فيعني يتعلم الواحد ويستفيد. والرد على الإمام، والسلام على المأمومين عن يمينه، مش عن يمينه كمان في مأمومين. وبالثانية السلام على الحفظة يعني الملائكة، وعلى من على يساره من المأمومين. وتكون نية الخروج ممتزجة بالتسليم. عرفتوا ليش عم بيقولوا الفقهاء العبارة؟ الفقهاء يقولون تكون ممتزجة بالتسليم حتى لا يقدمها على التسليم، يقول نويت الخروج من الصلاة، وين صار؟ طلع من الصلاة بيكون. فبنبه العلماء بيقولوا بدها تكون ممزوجة مع التسليم، مع قولك السلام عليك. قال المؤلف رحمه الله: فإن تعمد تركه، قرأنا الترتيب ولا بعد ما قرأناه؟ السابع عشر الترتيب. الشرح أنه لا بد من الترتيب لأركانها كما ذكر في تعدادها، وقد اشتمل على قرن النية في التكبير بالقيام في الفرض للمستطيع، يعني أنه يلزم أن يكون قائما حين يكبر تكبيرة الإحرام، ويلزم أن يوقع النية أثناء النطق بتكبيرة الإحرام، يعني بين الهمزة والراء، في الفرض للمستطيع وإيقاع القراءة في القيام، يعني لابد أن تكون قراءة الفاتحة وهو قائم، لذلك إذا نطق بحرف من حروف الفاتحة وهو راكع ما صحت القراءة، لأن قراءة الفاتحة يلزم أن تكون وهو قائم. وإذا بلش بالصلاة وأراد أن يلحق بإمام كان مسبوقا، إجا شاف الإمام راكع فأراد أن يكبر للحاق بالإمام، كيف يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم؟ مش هو عم ينزل للركوع بيقول تكبيرة الإحرام، هذه تكبيرة الانتقال بيقول هو عم ينزل إلى الركوع. فانتبهوا لهذا. وشغلتين انتبهوا لها: أن من دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام لا يلزمه أن ينتظر لحظة قبل أن يلحق الإمام في الركوع، يعني وأنت قائم أنت واقف، الإمام ركع أنت جاي مسبوق، يعني فأنت بدك تقول الله أكبر، تنوي الصلاة جماعة مع هذا الإمام ثم تركع، لا يلزمك بعد أن قلت الله أكبر أن تثبت لحظة ثم تنزل، فورا قلت الله أكبر تنزل فورا لتلحق بالإمام، يعني ما في أنه مستحب أنت واقف تنطر طمأنينة مثلا، لا ما في، بتكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع للحاق بالإمام الذي هو راكع، لأنك إذا أدركت الركوع مع الإمام أدركت شو؟ الركعة، بحيث إنك تكون ركعت وصارت الطمأنينة، حصلت الطمأنينة، فتكون أدركت هذه الركعة. إن فاتك ذلك، يعني أنت قلت الله أكبر جيت عم تنزل بعد ما تلبست بالركوع طلع الإمام، شو بيكون؟ راحت الركعة، هذه الركعة فاتتك، يعني فيلزمك أن تأتي بركعة بعد أن يسلم الإمام. في ناس كتير ما بيعرفوا، بيقول لك هو كان راكع كبر تكبيرة الإحرام، إجا عم ينزل طلع الإمام، شو بيعمل هذا الشخص بس يسلم؟ بيسلم معه إذا كان هاي الركعة الأولى مثلا، ما بيعتبر أن الركعة فاتته. كيف تكون مدركا للركعة إذا كنت مسبوقا؟ إذا أدركت الركوع مع الإمام هكذا تكون أدركتها، وإلا فاتتك. وبالعلم يتنور القلب ويصلح العمل، بدون علم يخبص الواحد ويخبط ويفسد ويظن أنه شو يصلح، هو بيكون عم يفسد بالجهل، بيكون هو ظانن حاله عم يعمل شيء منيح، هو بيكون عم يعمل شيء قبيح. بالعلم يصلح العمل، بالعلم تصلح عملك، بدون العلم تضر نفسك وتضر غيرك، يعني بتجر الضرر لحالك وبتجر الضرر كمان لغيرك. وإيقاع القراءة في القيام وإيقاع التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود. قال المؤلف رحمه الله: فإن تعمد تركه، يعني إذا عمدا ترك هذا الترتيب كأن سجد قبل ركوعه بطلت، يعني عمدا سجد قبل ما يركع بطلت صلاته لأنه ما راعى الترتيب اللي وارد في الشرع. الشرح أن من تعمد ترك الترتيب بأن قدم ركنا قوليا هو السلام، لأن السلام متى يكون؟ عند فراغه من الصلاة وإرادة الخروج من الصلاة يسلم، مش يسلم قبل ذلك، أو ركنا فعليا مطلقا كالركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، كل هذه أركان فعلية، بطلت صلاته. ما منقول بطلت، بطلت شيء يعني صارت بطلة، فما منقول بطلت لأنه كثير ناس بيقولوا بطلت. وذلك كأن يسجد قبل ركوعه، يعني عمدا سجد قبل أن يركع، فتبطل صلاته إجماعا، يعني مسألة ما فيها خلاف لتلاعبه. قال المؤلف رحمه الله: وإن سهى فليعد إليه، يعني هو سهوا حصل منه ذلك، كان عم بيصلي هو قائم، أنهى الفاتحة، أنهى السورة القصيرة، يريد أن يركع، نسي، سهى نسي فسجد. هلا هو سجد ذكر أنه لم يركع، هون هذا معنى العبارة: وإن سهى فليعد إليه، يعني إذا تذكر أنه نسي هذا الركن بعد ما صار في هذا الركن أو بعده بيرجع له، فهو بدل أن يركع سجد، تذكر وهو ساجد هذا السجود الأول أو في الجلوس بين السجدتين أو في السجود الثاني، تذكر يوم بيوقف يقف ثم يركع وبيمشي على الترتيب. الشيء اللي حصل أثناء السهو لغوه، هيدا ما بينحسب، واضح؟ علموها الناس حتى يعرفوها. وإن سهى فليعد إليه إلا أن يكون في مثله، يعني إذا كان في مثله بيكون هيدا بدل هيداك، واللي راحوا أثناء السهو لغوا، إلا أن يكون في مثله، يعني إذا وصل لمثله. نحن اللي عم نضرب فيه المثل بكلامنا هلا الركوع، فإذا هو بقي ساهي سجد وقعد وسجد وقام قرأ الفاتحة قرأ السورة القصيرة وركع، هو ركع ليش؟ أنا بالركعة اللي قبل ما ركعت، شو بتنحسب له هيدي إذا كان أول ركعة؟ هيدي الأولى، كأنها يعني هيدي الأولى اعتبارا بالحساب، واللي صار أثناء اللغو ما يعني اللي صار أثناء السهو لغو ما بينحسب، ما بيقول أنا كيف بدي أجيب ركعة تانية، ما هي هذيك ما انحسبت. فلما يصير في مثل ما نسيه يكون هذا بدل الذي نسيه، واللي كان أثناء السهو لغو وبيكمل بناء على ذلك. وكمان إذا صار بعد منه، يعني إذا صار في الركعة الثالثة اتذكر في الركعة الثالثة أنه نسي الركوع في الركعة الأولى، بيعد أنه في وحدة راحت يعني وبيكمل، حسابها سهل. مثلا كانت الصلاة رباعية، بالتشهد الأخير ذكر قال أنا بأول ركعة ما ركعت، شو بيعمل؟ بجيب ركعة، يكون نقصه على حسب الحساب اللي نحن عم نقوله، يكون نقصه ركعة فبيجيب ركعة. أما الإنسان الذي لم يتعلم بيحتار، يقول هذه ما مر عليه، ما تعلمت، شو بدي أعمل هلا؟ فقد شو يعمل؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص من عيدة بجيبها من الأول. هل له أن يفعل ذلك؟ لا، ما مسموح له أن يعمل هيك، هذا منه لعب، هذه عبادة. العبادة نأتي بها على حسب ما نص عليه الأئمة، مش حسب ما نحن نتخيل، حسب ما نحن نتصور، لا. وإن سهى فليعد إليه إلا أن يكون في مثله أو بعده فتتم به ركعته، يعني الذي هو وصل إليه وكان نسي مثله كالركوع مثلا، المثال اللي نحن نقوله، فتتم به ركعته ولغى ما سهى به. فلو لم يذكر تركه للركوع إلا بعد أن ركع في القيام الذي بعده أو في السجود الذي بعده لغى ما فعله بين ذلك، سهل حسابها، سهل يكون. الشرح أن من ترك الترتيب سهوا ثم ذكر الركن المتروك فما فعله بعده لغو، أي لا يحسب لعدم وقوعه في محله، لأنه كل اللي عمله مش محله هون، فمشان هيك ما بينحسبه. فليرجع إليه فورا محافظة على الترتيب، فليرجع إلى الركن الذي نسيه. إذا كان شو أنتوا قولوا لي، إذا كان شو، إذا كان لم يصل إلى مثله أو بعده بيرجع له. وهذا إن تذكر قبل أن يكون في مثله، فإن تذكر وقد صار في مثله تمت بهذا ركعته مثل ما شرحنا. وكذلك إذا تذكر وهو فيما بعد المثل المتروك فتتم ركعته بما فعل ويلغي ما بينهما. وهذا الحكم في غير المأموم، أما المأموم له أحكام خاصة منها هاي، فلا يعود له بل يأتي بركعة بعد سلام إمامه. واحد كان مأموم سهل، ناس كثير بتشرد بهالأيام، ركع الإمام واعتدل نزل للسجود، أم هو شو فكر حاله ماشي مع الإمام سجد، بعدين انتبه أنه هو فوت الركوع، الإمام ركع واعتدل وسجد هو نزل معه للسجود. هون شو بيعمل؟ ما بيقول أخذنا نحن يعود إليه، هون شو بيقول؟ بيقول أنا ألحق الإمام بعدين بجيب ركعة حتى يبقى موافقا لإمامه، فبيعتبر هو أنه نقصته هذه الركعة ويأتي بركعة بعد سلام الإمام. يعني هذا الحكم الشرعي الذي يلزم هذا الشخص. مسألة، الشك في هذه المسألة كالتذكر، يعني إذا إنسان حصل عنده شك وهو في الصلاة هل ركعت أم لا، دايما عم نقول بالركوع حتى ما تضيعوا بالموضوع اللي نحن عم نحكيه، ركعت أم لم أركع، وشك مش تذكر، حكم حكم الذي تذكره وهو أنه يلزمه أن يعود إليه، أو إذا كان في مثله شو بيعمل بعدين؟ بيجيب ركع، بيحسب أنه هو بعد ناقصه ركع. فلو ركع ثم شك هل قرأ الفاتحة أو لا، لأن الفاتحة ركن، أو شك وهو ساجد هل ركع واعتدل أو لا، قام فورا وجوبا. يعني ما قاله أنه يقول أنا شاكك خليني هيك أضيلي شوي بالشك بشوف شو بيصير معي، خلاص حصل عندك الشك كما إذا حصل التذكر. عم بيقول طيب إذا حصل التذكر شو بتعمل؟ تقوم فورا ولا بتطول بالك؟ تقوم فورا. إذا حصل الشك تقوم فورا كمان، نفس الشيء الحكم. ولا يكفيه لو قام راكعا، وأما من شك وهو قائم قبل أن يركع هل قرأ الفاتحة أو لا في ركعته هذه، فلا يجب عليه أن يقرأ فورا. ليش؟ لأنه محل قراءة الفاتحة اللي هو هلأ فيه، اللي هو القيام يعني، أما هناك مش محل ما هو نسيه أو شك هل نسيته أم لا. هذا الفرق بين المسألتين. فلا يجب عليه أن يقرأ فورا لأنه لم ينتقل عن محله، لكن لا بد له أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع إن لم يزل شكه قبل الركوع ويتيقن أنه قرأها. يعني لا بد أن يأتي بقراءة الفاتحة، لكن لا يلزمه أن يستعجل لأنه في القيام، والقيام والقراءة الفاتحة محلها وين؟ في القيام. يعني الشيخ عبد الله رحمه الله كان عم يدرس واحد فقال له كن بأذن صاغية وقلب واعي، مش بس أنه قاعد عم تطلع فيه، أصلي بالأذن وليكن قلبك واعيا. لما أقولكم أنا كونوا بكليتكم متوجهين للعلم، يعني ما تفكروا بشيء تاني هلأ مشان تستفيدوا هذا العلم، فرصة أن واحد يسمع علم الدين من أهل المعرفة مثل ما الله أكرمنا وسمعنا من الشيخ رحمه الله. يعني مرة عم بقرأ عليه كتاب في التجويد رحمه الله، فكثر مني الخطأ في القراءة، فقال لي ليس هكذا، الطالب قبل أن يأتي إلى الشيخ الذي يقرأ عليه يتهيأ لذلك، فيطالع يمر نظره على الكتاب، بس بيمر كتير حتى يتعود على اللفظ وما يصير مستغرب على نظره وقلبه وتكتر الأغلاط مثل ما حصل مني. استحيت من حالي أنه أنا، أنت جاي عن رجل عالم يندر أن تجد مثل هذا العالم، أنت مطلوب تكون متهيئ مهيئ حالك وتضبط الوضع بحيث تجتهد أنك ما تغلط ولا غلطة بالتشكيل، وهو يكون عم يجتهد أن يشرح لك، مش بيصلح لك هلأ الفتحة والضمة والفتحة والضمة، هذه مطلوب أنت تكون اشتغلت عليها. فقال لي ليس هكذا، الطالب قبل أن يأتي إلى الشيخ يتهيأ. فشو يعني يتهيأ؟ يمر نظره ويكرر حتى تصير مألوف لإله هيدا. يعني أنت أول مرة قرأت المختصر ما أظن كان مألوفا كما المرة العاشرة أو الخمسين، كلما تقرأ وكلما تسمع تألفه أكثر وتتعود أكثر وتحفظ أكثر وتفهم أكثر. فشفتوا هالمشايخ اللي بيعلموا اللي عندهم الطريقة طريقة الصالحين، هو منه بخيل بإعطاء العلم. قال لي شرحتها لك قبل هذا، يعني أنت اشتغل، أنت اشتغل، أنت اعمل، اكتب ما قلت لك ثم طالع ذلك حتى تحفظ حتى تزداد فهما فيما أعطيته. لأنه في ناس بدون راحة خمس نجوم، يعني يجي ناس لعندي أعطينا شو أعطاك الشيخ، تقول طول بالك قعدنا مع الشيخ 20 سنة بدك تاخذها بعدها. هلا مش لأنه ما بدي أعطيه، بس ما الشيخ عبد الله علمنا، قال العلماء من أخذ العلم جملة فاته جملة. أنت جاي تأخذ العلم ولا جاي ليفوتك العلم جملة؟ أنت جاي تأخذه، بدك تصبر وتأخذه شيئا فشيئا. عشان هيك العلماء كما قال الشيخ عبد الله الطلاب يعطونهم العلم، يبدأون بصغار العلم بعدين المتوسط ثم المطولات. في ناس بدهم يفشخوا فشخة عزعم للمطولات بيقوموا بيوقعوا وبيوقعوا بيوقعوا غيرهم معهم. هيك العلم بدك تمشي فيه بالتدريج، تأخذ أول شيء العلم المختصر بعدين المتوسط إذا أتقنت هذا وفهمته، بعدين إن يسر الله تعالى لك بتروح على المطولات. مش دغري بتفوت عند شيخ حبيت العلم بتقول له بدي شوف أنا شو مين شارح البخاري ومين شارح مسلم ومين أبضاي أكتر واحد بالكذا، أنا بدي دغري فوت لعنده. هذا مش شيء دنيوي، هذا شيء يتعلق بالآخرة. فمهم أنك تمشي مثل ما العلماء رسموا رحمهم الله وجزاهم الله خيرا، لكن لابد له أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع إن لم يزل شتمه قبل الركوع ويتيقن أنه قرأها. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: أصدقائي المستمعين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم وبكل من يرغب باستماعنا والإنصات إلينا خلال الفترة الطيبة من خلال برنامجنا جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. منرحب فيكم كلياتكم أصدقائي المستمعين، نهنئكم ومنقولكم تقبل الله طاعاتكم وشكر كبير لكم كلياتكم، وإن شاء الله تعالى هالذكرى العظيمة يلي شعارها وعنوانها الدائم شكر الله على نعمة إيجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رح نبقى إن شاء الله تعالى نرفع هالشعار الكبير أننا نشكر الله في كل يوم في كل وقت على نعمة إيجاد هذا النبي الكريم.
1: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،

لأننا منذ عرفنا الحب أحببناه، ومن زمان جاءنا بالحق عظمناه، لأننا أتباعه به عرفنا الله. صلاتنا وصومنا زكاتنا وحجنا وكل فعل طاعة لله أديناه، وكل شر مهلك أتى تجنبناه، فمن رشاد سيدنا

جاهلية كبيرة كانت على القلوب مثل الحجارة صلى الله عليه وسلم. هنحكي اليوم حكي جميل جدا بإذن الله تعالى عن هذا النبي العظيم، ولكن بدنا نقول كيف كان الوضع قبل ما يجي صلى الله عليه وسلم. خلوكم معنا وألف أهلا وسهلا مجددا بكم جميعا.

كانت الجزيرة العربية تعيش في ظلام دامس بسبب الجهل والعصبية والتخلف. فلو عدنا بذاكرتنا إلى الوراء حيث الزمن الذي سبق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا ما يشيب له شعر الوليد من هول ما كان سائدا أو من أبشع ما يمكن أن يتصوره العقل. تلك الأمور التي كانت تحدث في ربوع الجزيرة العربية من وأد للبنات، بأي ذنب قتلت بنت وليدة تدفن حية حتى تموت لأنها ليست ذكرا، ومن الذي يسلبها حياتها؟ إنه أبوها. أي قسوة تلك وأي ظلم هذا حين يئد الأب فلذة كبده بيديه. لقد كان كثير من الرجال في الجزيرة العربية يكرهون ولادة الإناث ويعتريهم الهم والضيق حين يرزقون بأنثى. وقد ذكر ابن الأثير في كتابه في مادة قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قيسا عن عدد البنات اللاتي وأدهن في الجاهلية، فأجاب قيس بأنه وأد 12 بنتا له. تصوروا 12 بنت من ولاده قتلهم بإيده. وقد افتخر الفرزدق بإحياء جده للموؤودات في كثير من شعره، إذ قال: ومن الذي منع الوائدات وأحيى الوائد فلم يؤدي. هذا ولم يقتصر الوضع على ذلك الحد، بل انتشرت المهانة للمرأة في المجتمع الجاهلي بطرق شتى. فقد كانت المرأة كالمتاع إذا مات زوجها، لأنها تصير إرثا لقرابته يفعل بها ما يشاء، فربما يأخذ منها الصداق الذي أخذته من زوجها الميت، أو ربما حبسها حتى الموت إن لم يكن له حاجة في الزواج منها. وأما المرأة المطلقة فلم يكن مسموحا لها أن تتزوج برجل آخر إلا بعد أن يأذن لها مطلقها، وإذا أذن لها فيكون ذلك مقابل أن يأخذ منها مهرها الذي يهبه لها زوجها الثاني. كذلك لم تكن المرأة في ذلك المجتمع تتمتع بأي من التصرفات المالية، فلم تكن ترث ولم يكن لها ذمة مالية مستقلة. ومن ناحية أخرى كانت الأحقاد والكراهية والعصبية الجاهلية

هي الأخلاق السائدة آنذاك بين قبائل العرب، فقد كانت رحى الحرب دائرة لسنوات عديدة بين الأوس والخزرج، هم الذين يقطنون المدينة نفسها ويتجاورون، إلا أنهم شغلهم الحقد والكراهية والعصبية القبلية، أصبحوا أشد الناس عداوة لبعضهم البعض، وكانت الأطماع المادية هي المسيطرة على عقول العرب، فانتشرت عادة قطع الطرق والإغارة على القبائل الأخرى للنهب والسرقة والغصب. هذا حال المجتمع العربي آنذاك. أما من ناحية الدين والعبادة فلم يكونوا أحسن حالا من وضعهم في الأخلاق والعلاقات الاجتماعية، فقد كانوا يعبدون ما ينحتون. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة.

الجاهليون يعبدون ما ينحتون. ترى الرجل منهم ذا القوة والجاه والمكانة يعبد حجرا ويتوسل إليه ويضعه نصب عينيه في داره، بل ترى هذا الحجر الأصم أغلى ما لديه بنظره ويفضله على ولده. وربما صنع الرجل منهم صنما من العجوة، يعني من التمر، حتى إذا اشتد به الجوع أكله وكأنه لم يكن يتذلل إليه منذ قليل. وكانت المعبودات متنوعة بين القبائل، فمنهم من يعبد الشمس كحمير، ومنهم من كان يعبد الجن كخزاعة، ومنهم من يعبد القمر ككنانة، ومنهم من كان يعبد الكواكب. أما الغالبية العظمى من أهل الجزيرة العربية فقد كانت تعبد ما يزيد على 360 صنما، وأما قريش فقد كانت تتخذ حول الكعبة العديد والعديد من الأصنام ويستغلون بها الناس ليعبدوا هذه الحجارة، فتزداد وارداتهم التجارية والمادية إثر هذه العبادة. ونقول مجددا الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة.

إذن كانت حياة الجاهلية حياة الشر، فقد قتل أهل الجاهلية بعضهم بعضا ودعوا مع الله شركاء وأتوا الفواحش وقطعوا الأرحام وأساءوا الجوار وأكل القوي منهم الضعيف، وكان أحدهم يصحب قوما فيقتلهم ويأخذ أموالهم. ومن الأمور التي تفشت فيهم الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، وكان فيهم الحلاف المهين والهماز والمشاء بالنميمة المناع للخير المعتدي الأثيم. أما لو تطرقنا إلى الوضع خارج الجزيرة العربية فليست الحال بأفضل مما ذكرنا، فقد كانت الأمبراطوريتان السائدتان في ذلك الوقت هما أمبراطورية الفرس وأمبراطورية الروم. من غير منازع أو شريك انتشر الظلم والقهر في بلاد الروم، فكان الشعب أحوج ما يكون للمسة حانية تحتضنه وراية عدل ترتفع في سمائه لتزيل عنه عبء هذا الظلم. كذلك انتشرت الحروب الخارجية والنزاعات الداخلية نتيجة الجدل العقيم بين الفئات المختلفة داخل الدولة الرومية. كانت أوروبا تعيش أقصى حالات اللامبالاة بعدما اعتادوا على الخضوع والاستكانة. أما في بلاد فارس فقد كان الوضع على الدرجة نفسها من السوء، فقد كان هناك تمييز طبقي في ذلك المجتمع، طبقة تسيطر على الموارد المالية وهي الطبقة العليا، أما بقية الشعب فقد كان يرضخ للمعاناة والفقر والحرمان، بل تتحمل أعباء بذخ هذه الطبقة على كاهلها. وكان الفقراء محرومين من أبسط حاجاتهم الإنسانية وكانوا يعيشون كالعبيد. هذا هو الحال، وبعد ما ذكرنا كل شيء، ولكن هذا كان بعض الحال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أرسل الله تعالى من يزيل صخرة هذا الجهل والظلم ويمنع هذه العادات والتقاليد من وأد للبنات وغيرها التي لم ينزل الله بها من سلطان، وليكون صلى الله عليه وسلم منبعا للرحمة والرأفة بين الناس، فيبث فيهم الأخلاق الحميدة وينشر بينهم المحبة والألفة والمودة والعدل. بعثه الله تعالى لينير ظلمات الحياة ولتشرق فيها شمس الأخلاق من جديد، هذه الأخلاق التي باتت البشرية في حاجة ملحة للعودة إليها في هذا الزمان بعدما وقع هذا الانهيار الأخلاقي. والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة.

يقول ربنا تبارك وتعالى في حق نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معناه أن الله يهدي به الجن والإنس، من شاء الله لهم الهداية يهديهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. كم من البشر هدى الله بمحمد من الزنوج، من البيض، من السود، من الحمر، من الصفر، من جميع أصناف البشر. الله تبارك وتعالى هدى بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم الجن الذين هم ذرية إبليس، هدى الله كثيرا منهم بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، آمنوا وأسلموا. فدعوته عليه الصلاة والسلام ليست مقتصرة على العرب دون العجم، ليست مقتصرة على الذين في مكة دون خارجها، ليست مقتصرة على الذين في الجزيرة العربية، بل دعوته صلى الله عليه وسلم عامة شاملة. هذا معنى رحمة للعالمين. ليس معنى أن محمدا رحمة للعالمين أنه يشفع للكافرين ويخلصهم من نار جهنم، لا. الله تبارك وتعالى خلق جهنم وجعل لها أهلا لا يخرجون منها، وخلق الجنة وجعل لها أهلا لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. بعض الناس يقول عبارة فاسدة فيه أن محمدا رحمة للعالمين، إذن هو يشفع للمؤمنين والكافرين فينفع الكافرين في الآخرة كما ينفع المؤمنين. فمن قال ذلك فهو ضال هالك. الله تعالى رحم بمحمد من شاء من عباده من الإنس والجن. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى في حق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم.

يقول ربنا تبارك وتعالى في حق نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية بوجهين: قرأها وخاتم النبيين بكسر التاء، وقرأها وخاتم النبيين بفتح التاء، والقراءتان معناهما واحد، هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر النبيين، فمن ادعى النبوة بعد محمد فهو خارج عن الملة الإسلامية، ومن صدقه فهو مثله. هذا معنى الآية الذي عرفه المسلمون السلف والخلف، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، هكذا فهموا هذه الآية. النبوة جعلها الله خاصة في ذكور البشر، ليس في الملائكة أنبياء، بل في الملائكة رسل، ولا في الجن أنبياء، ولا في نساء البشر أنبياء. النبوة لا تكتسب اكتسابا، وإنما النبوة يخص الله بها من شاء من عباده، وختم النبوة بقائدنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم.

يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى اللهم صل على محمد أي اللهم زده تعظيما، ومعنى صلاة الله على النبي أن يزيده تعظيما. أما صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم فأن يطلب من الله تعالى لسيدنا محمد زيادة الدرجات، لفظ واحد يحمل معنيين، بالنسبة لله له معنى وبالنسبة للملائكة له معنى آخر. بعض الناس يستغربون يقولون: كيف يقول المسلمون إن الله يصلي على النبي؟ لا يفهمون المعنى، لو فهموا المعنى كانوا عرفوا أن اللهم صل على محمد معناه يا رب زده تعظيما، ليس معناه اركع له واسجد له. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسند العظيم.

صوت البلبل الكناري يعني جدا بسم الله ما شاء الله الأداء جميل. بنتشكر آل صقر علي وهادي وعمهم محمد على هالشغل الجميل جدا. وأكيد ما بننسى السيدة ريما أصأص اللي ألفت الكلمات الحلوة. بنوجه لها تحية كبيرة إلها ولكل الأحبة يلي عم يشتغلوا بقلب مخلص لله تعالى لصناعة المديح النبوي الجميل. فمنتشكر كل فرق المديح التابعة لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية, فرق الإنشاد النبوي يلي صراحة عم بيزينوا لأوقاتنا, يلي عم بيعطروا أجواءنا, يلي عم بيخلونا يعني نزيد محبة أكثر وأكثر لله تبارك وتعالى ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلهم منا جميعا منشدين وإيقاعيين وإداريين وكهربائيين وصيانة وكل مين بالفريق نشكرهم شكرا كبيرا. وندعو الله عز وجل أن يرزقهم رؤية النبي الإمام عليه الصلاة والسلام يقظة وفي المنام. إذن أحبابي بدنا نودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. المعنى أن الله تبارك وتعالى أمر بعد أن ذكر عددا من الأنبياء أن يقتدى بهم. المراد بالاقتداء في هذه الآية هو أن يقتدى بأولئك الأنبياء في العقائد، في أصول العقيدة ومكارم الأخلاق والأحكام، إلا ما نسخ في شرعه، أنه نسخ من شرائع أولئك الأنبياء، وكان من سنة أولئك الأنبياء وسنة نبينا صلى الله وسلم عليهم جميعا ترك التنعم، والتنعم هو التوسع في الملذات من المطعومات والمشروبات ومن اللباس الفاخر. ترك التنعم هو سنة الأنبياء، حتى الذين كانوا أغنياء كسليمان لم يكونوا متنعمين. وقد ورد في صفة عيسى عليه السلام أنه كان يلبس الشعر ويأكل الشجر. المراد بالشعر هو الصوف الذي هو غير مصنوع بصناعة، أي الشعر الذي هو على طبيعته، كان ثيابه من ذلك. وأما معنى ويأكل الشجر هو أنه يتقوت إذا جاع يأكل من بقول الأرض كالملوخية والهندباء والخبيزة وما أشبه ذلك. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أحيانا الخبز بالخل، أي من غير أن يكون إدام آخر غير الخل. وكثيرا من الأيام كان يأكل التمر مع الماء، هو ونساؤه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يعطيهن حقوقهن، لكنهن كن يؤثرن الآخرة، يوزعن ما يعطيهن رسول الله من نفقاتهن، فيرجعن إلى التخشن في العيش، يأكلن التمر والماء وما أشبه ذلك. هذه عادة الأنبياء. ولقد قال علماء المعاني، علماء البيان: عادات السادات سادات العادات. ثم الذي لا تطاوعه نفسه على ترك التنعم فليقلل. ثم التنعم على نوعين: التنعم بالحلال، بالمال الحلال، بالإكثار من المستلذات بالمأكولات والمشروبات ولبس الثياب الفاخرة واتخاذ الأثاث الجميل للبيت، هذا إذا كان من الحلال من غير قصد الفخر والترفع على الناس فهو جائز، ليس حراما، لكن تركه أحسن. هو ليس واجبا ترك التنعم، يجوز للإنسان أن يتنعم، أي أن يتوسع في الملذات من المال الحلال بالمأكول والمشروب، وكذلك أن يتوسع بالملبوسات الفاخرة والأثاث الفاخر، هذا إذا لم يكن للفخر. أما إذا كان للفخر فهو حرام. كثير من الناس إنما يبنون البناء الفاخر للفخر، كذلك أثاث المنازل كثير من الناس يقتنون منه الأثاث الفاخر، أي لأجل أن ينظر إليهم الناس بعين التعظيم، فلان بيته أثاثه جميل جدا، ليقال ذلك أو نحو ذلك. هذا الحرام. التنعم الذي هو حرام هو إذا كان للفخر أو كان من مال حرام، ككثير من الأغنياء إنما جمعوا الأموال من الحرام، هؤلاء تنعمهم عذاب عليهم، عذاب عليهم في الآخرة. الآن يتنعمون، لكن عاقبته عذاب ونكد وضيق. بهذين الشرطين يجوز التنعم، أن يكون المال حلالا، وأن لا يكون للتفاخر للفخر حتى يتحدث الناس عنه أن أثاث بيته جميل وأن سيارته فخمة ونحو ذلك. هذا هو الفخر. ما يكون للفخر حرام. الله تعالى لو عجل عقوبة هؤلاء الذين يلبسون الثياب الفاخرة للفخر، أو يبنون البناء الجميل للفخر، أو يركبون المركوبات النفيسة الجميلة للفخر، لو عجل عقوبتهم لعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة، لكنه يؤخر عذاب أكثر الخلق إلى الآخرة. وقد يظهر الله تعالى في هذه الدنيا عقوبة على بعض من يلبس للفخر. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجلا ممن كان قبل هذه الأمة كان يمشي متبخترا ينظر في جانبيه، أعجبه ثوبه وشعره، هيئته أعجبته وحسن شعره، بينما هو يمشي متبخترا أمر الله تبارك وتعالى به الأرض فابتلعته، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة يتجلجل فيها. هذه الحادثة الواحدة أراد الله تبارك وتعالى أن يجعلها عبرة لبعض الناس حتى يعتبر بها بعض الناس. فالمطلوب من المؤمن الذي هو همه الآخرة ولا يرى هذه الدنيا إلا مرحلة للمرور إلى دار البقاء، أن يترك التنعم أو يقلل، إن لم يترك فليقلل. ثم إن مما ينافي سيرة الأنبياء والأولياء التعلق بالشيء الذي لا فائدة فيه إلا اتباع العادات، مثل هذه السيجارة. والمال الذي ينفق من أجلها لو أنفق في الخير في سبيل الله، إن كان ذلك المال من الحلال قد يعتق الله به هذا الذي يتصدق بذلك من النار، أي يعتقه من الكبائر التي توجب دخول جهنم، لأن الله تعالى شاء لبعض عباده أن يعتقهم من النار، يعتقهم بصدقة هي في رأي الناس شيء قليل، لكنها عند الله شيء كبير. قد يعتق الله تبارك وتعالى بهذه الصدقة صاحب الكبائر من النار. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. معناه أن الله تعالى قد يعتق عبده من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر بنصف تمرة واحدة إذا كانت من مال حلال ونية حسنة. قد يعتق الله هذا العبد بهذه الصدقة الخفيفة. المال الذي يصرف لهذه الأمور الزوائد لو استعمله الإنسان في عمل البر لوجه الله تعالى مع الإخلاص قد يعتقه الله بها من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر. الله تبارك وتعالى جعل مطعم ابن آدم أي طعامه مثلا للدنيا، أي صفة للدنيا. هذا المطعم مهما تأنق الإنسان في تحسينه ماذا يكون نهايته؟ القذر الذي تكرهه النفس لخبس رائحته. الأكل مهما تأنق الإنسان نهايته القذر. هذا مثل للدنيا ليس للأكل فقط. المطعم، الثياب الفاخرة نهايتها أن ترمى في المزابل، والبناء الفاخر نهايته الخراب. مهما طال الزمن عليه لا بد أن يخرب. كذلك سائر الأشياء من أمور الدنيا من متاع الدنيا. فعليكم باتباع عادات السادات. من هم السادات؟ السادات هم الأنبياء والأولياء، ليس هؤلاء عظماء الدنيا. ثم إن مما أوصى به العلماء بعد تقليل التنعم أو تركه تقليل الكلام. كان سيدنا أحمد الرفاعي قليل الكلام، وهكذا الصالحون الذين مضوا قبله، هذه حالهم. كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له نافع بن يزيد رضي الله عنه، لما توفي رفاه بعض الصحابة فقال: رحم الله نافع بن يزيد رحمة المبتغي ثواب الجهاد، صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس قال قول السداد. مدحه بالصدق بالتزامه الصدق والصبر وقلة الكلام، قال في ذلك: صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس، أي إذا أكثر الناس الكلام. قال قول السداد، القول الصواب، القول الصحيح، يقتصر على ذلك، لا يكثر الكلام. يقول بعض العلماء: ثم أوصيكم أيضا بتقليل الكلام في يجوز أو لا يجوز، أو هذا كفر أو هذا ليس بكفر، إلا مع التثبت، ما سبق لكم فيه نقل فقولوا به، وأما ما لم يسبق لكم فيه نقل فكفوا عنه. كثيرا من التعكير في النفوس يحصل بسبب الخوض بدون بينة، وليس كل ما يذكر في بعض المؤلفات شيئا صحيحا. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، وفقنا الله وإياكم للاقتداء بأنبيائه وأوليائه الكرام، وثبتنا على الحق المبين إلى الممات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا طه أدري آن شعري ما يوفي فضلك علي، يا طه أدري آن شعري ما يوفي فضلك علي.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 97 إلى الآية 55 من سورة الأعراف بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

قوته فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وإليه تنسب البطون القرشية.

ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، ابن مضر، ابن

نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه. ونودي في أقطار السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب صباه، وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية، وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه، واحتست العوالم من السرور كأس حمية، وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره.

تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي وسمعت قائلا يقول هذا نور السيد الرسول. ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل. فبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري

قالت فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام فقال الشجرة إبراهيم الخليل والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة ومرض أبوه عبد الله ومات بالمدينة ولآمنة ستة أشهر.

في شهر الله رجب، فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا آدم. فقلت: ما تريد يا أبا البشر؟ قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر وهو

قلت له سيدي من أنت؟ قال أنا شيث. قلت وما تريد يا شيث؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم. الضب له يكلم والحجر له يسلم. ثم انصرف. فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل له سكينة ووقار وعليه ضياء وأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام عليك يا مزمل، السلام عليك يا مدثر.

يا آمنة فقد حملت بالنبي الرئيس والجوهر النفيس صاحب التسبيح والتقديس. ثم انصرف، فلما كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نوح. قلت: وما تريد يا نوح؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الممنوح صاحب النصر والفتوح.

محمود ثم انصرف. فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار

يا آمنة فقد حملت بالنبي الجليل والرسول الفضيل. ثم انصرف، فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح وهو

جاه فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا أبوه إسماعيل الذبيح. فقلت له سيدي وما تريد؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بنتي.

فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا موسى بن عمران. فقلت وما تريد يا موسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت

ينادي وهو يقول السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا عيسى بن مريم. فقلت وما تريد يا عيسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الأكرم.

قالت آمنة وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام فنشر الأول على مشرق الأرض والثاني

من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر

السارك سارة زوجة إبراهيم والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما فتقدمت الأولى وقالت أبشري يا آمنة من مثلك وقد حملت بسيدك.

ثم تقدمت الثانية وقالت من مثلك يا آمنة فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا أفضل من وطئ الثرى والحصى. ثم تقدمت الثالثة وقالت يا آمنة نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر والشجر. ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت يا آمنة من مثلك وقد خصص

ثم جلست بين يدي وقالت ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إليّ.

يخاطبونني وأنا حيرانه وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق وأنشد لسان الحال يا ربنا منشئ الأشياء من عدم صل وسلم على من عشقه يجب راق الزمان فزال الهم والنصب واختفى الشرك والعصيان والريب وأصبح الكون في يسر وفي فرج يقول قد جاء من بالفخر ينتسب جمعت في الحسن أوصافا كما جمعت لك الملاحة يا من عشقه يجب أنت المراد وأنت القصد أجمع.

واجعل للمصطفى المصلي في محراب الكمال. وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران.

مقربين. وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطيب.

الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر.

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر

بآياته يتوقدون. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا مليح الوجه، هذا الأوحد، هذا جميل النعت، هذا المرتضى، هذا جليل الوصف، هذا أحمد، هذا الوفي بعهده، هذا الذي من قده يا صاح غصن أملد، هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسرهم: ولد

وضعته، فلما خرج مني خرج معه نور، خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب،

يا إله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه.

عطوه صفوة آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وقبول زكريا واغمسوه في أخلاق النبيين وأخفوه عن أعين العالمين فهو حبيب رب العالمين. فطوبى لحجر ضمه وطوبى لثدي أرضعه وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله وقالت الملائكة نحن أحق به وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد. فقد

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يحكي لنا التاريخ الغابر عن ملوك كفرة شقوا أخاديد وخنادق في الأرض، وأضرموا فيها النار لتعذيب المؤمنين وتقتيلهم. يروى أن رجلا من أتباع سيدنا عيسى بن مريم المسلمين يقال له ثيميون الراهب، وكان صالحا مجتهدا زاهدا في الدنيا مجاب الدعوة، وكان سائحا ينزل بين القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية أخرى لا يعرف بها، وكان لا يأكل إلا من كسب يديه، وكان بناء يعمل الطين. فتعرف إليه أحدهم وأسلم على يديه واسمه صالح. وبينما هما في سياحتهما في جزيرة العرب اختطفتهما مجموعة من قطاع الطرق وباعوهما بنجران، وهو اسم ناحية فيها. وكان أهل نجران يومئذ كبقية العرب وقتها من عبدة الأوثان، يعبدون نخلة طويلة في أرضهم لها عيد في كل سنة، وإذا جاء العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه، وزينوها بحلي النساء، ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها كل اليوم. فاشترى رجل من وجهائهم ثيميون، فكان إذا قام في الليل ليصلي أضاء له البيت حتى يأتي الصباح من غير مصباح، إذ كان وليا ذا كرامات. فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه، فسأل عن دينه فأخبره به، وقال له ثيميون: إنما أنتم على باطل، إن هذه النخلة لا تضر